قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمي.

أفكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: أوف أوف فوقوني يا خالي فوقوني أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء

فوارس راكعات تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المتاشرة نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدتهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة.

ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلاً كله نجاح.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
0: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 17 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادية. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي، كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير.
1: إن شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعد صباحك وزميلنا العزيز محمود إسكندر. إذن أكثر من مرة دخل الجيش وطلعوا على نابلس، ما بعرف إذا في اعتقالات حتى الآن، كانوا متواجدين أيضا في أكثر من منطقة في الضواحي، لكن هناك أحداث مؤسفة في جالود، إحراق منزل عائلة الطوباسي، المنزل اللي حاصروه الاحتلال لأشهر طويلة والمستوطنين، بعد ذلك تم طرد العائلة منه وإعادتهم. قصة طويلة عريضة بنعرف تفاصيلها مع الدكتور أمين أبو عمر. تفضل.
1: بالفعل صباح الخير. عمليات دخول، ذكرت لما دخلوا وخرجوا ودخلوا وخرجوا زي فيلم عادل إمام
0: يعني دخل لا خرجة
1: وخاصة المخيم بلاط، الاقتحام كان في بينهم أقل من ساعة، الانسحاب ثم العودة أقل من ساعة، لكن أصفرت عمليات الاقتحام اليوم لنابلس إلى اعتقال ثلاثة من مخيم بلاطة ومعتقل رابع من الجبل الشمالي من مدينة نابلس. طبعا المعتقلين مخيم بلاطة هم ثائر حشاش، مؤيد عويس، وأيضا مجدي أبو ريالي. طبعا اعتقل مجدي من أجل الضغط على نجله يزن لتسليم نفسه لقوات الاحتلال. أيضا في منطقة الجبل الشمالي خلة الإيمان تم اعتقال الشاب عز جعارة، وفي فيديو بيظهر كيف أنه كان هو معصب اليدين وموثق والجنود مسدود على الدرج في درج طويل في خلال عملية الاعتقال. إذا أصفرت عمليات الاقتحام لنابلس عن أربع معتقلين، الاقتحام الأول كان مبكرا. طبعا هذا الاعتقال الأولاني لم يكن للاعتقالات، كان لقبر يوسف. حسب شهود عيان كان الاقتحام يبدو أنه وصلت طواقم هندسية ومستوطنين إلى قبر يوسف. البعض فسر ذلك أنه هذا التمهيد يبدو للحديث الأولي عن إمكانية اقتحام القبر نهاية الأسبوع أربعة أو خميس لإقامة عرس لأحد المستوطنين في قبر يوسف، أنه ممكن استمر ساعات طويلة، وبالتالي هذول حضروا من أجل تهيئة المكان لهذا الحفل. وبالتالي كان طبعا الدخول مبكر، 11:30 تقريبا كان الدخول من جهة شارع رجيب وصولا إلى المسلخ ومن ثم إلى شارع عمان والحسبة وقبر يوسف. لكن الساعة 2:30 الاقتحام كان من ثلاث محاور، بيت فريك وعوارتة وحوارة، كان الاقتحام إلى بداية إلى مخيم بلاطة ثم إلى الجبل الشمالي ثم الانسحاب من مخيم بلاطة ثم العودة إلى مخيم بلاطة في الساعة 6:00 صباحا، وأيضا عملية اقتحام جديدة وتركزتهم في حارة الحشاشين، اعتقال أيضا الشبان الثلاثة ثم الانسحاب. هذا فيما يتعلق بنابلس. طبعا قرى نابلس وبخاصة جلود تعرضت بالأمس لعمليات اعتداء من المستوطنين. كان الحديث ببداية أنه الأهالي عائلة الطباس رجعوا لمنزلهم وأن الجيش انسحب، لكن بعد ذلك المستوطنون بأعداد كبيرة اقتحموا البلدة وقاموا بإضرام النار في منزل عائلة الجلود اللي طالع على تل.
0: يعني دخلوا على الدار والناس فيها بعد ما رجعوا لها؟
1: لما دخل المستوطنين يبدو أصحاب البيت انسحبوا، لأنه كان عدد المستوطنين كبير جدا وكان في نداءات في البلدة من أجل الاستنفار والدفاع عن البلدة، ولكن المستوطنون تمكنوا لأنه عددهم كان كبير. يعني الفيديوهات بتظهر أنه عشرات المستوطنين شاركوا بالاقتحام إلى قرية جلود. وعلى فكرة في نفس الوقت اللي تم اقتحام جلود كان في اقتحام أيضا لقرية المغير، ليست بعيدة يعني جغرافيا عن بلدة جلود، وهناك أيضا تم إحراق مركبات وأطراف منازل إضافة لكتابة شعارات ضد العرب على جدران المنازل في قرية المغير داخل بيوت أهل المغير. والمبارح تكررت عمليات الحرق في قرية دير المشعل في منطقة رام الله، أيضا حرق ممتلكات مواطنين بينها سيارات ومنازل وكتابة شعارات أيضا في بلدة دير المشعل. يعني للأسف أنه هذا المشهد بذكرنا بكلام أجدادنا لما تكلموا عن 46 و47 بالذات، السنتين اللي سبقوا النكبة كيف كانت ممارسات المستوطنين آنذاك. طبعا كله كان بحماية الإنجليز، حماية الإنجليز سواء كان من خلال ملاحقة الثوار ومصادرة أي أداة حادة لدى الفلسطينيين. يعني حتى السكين كانت ملاحقة من قبل الإنجليز، وبالتالي الفلسطينيين كانوا فيش أماهم إلا الأيدي يدافعوا عن بيوتهم من قبل المستوطنين اللي كانوا في قبل النكبة 48. هذا في ما يتعلق بنابلس وعدائات المستوطنين. باقي مناطق الضفة الغربية شهدت أيضا عمليات دهم واعتقال، كان هناك اقتحام لقرية راس عطية في منطقة قلقيلية واعتقال كل من الشيخ أنور مرعبي وأيضا
0: أنوار مرعبي
1: مرعبي وأيضا أحمد الراتب مرعبي، معتقلين من راس عطية ومن حبل القرية القريب منها. تم اعتقال الأسير المحرر علي الجدع أيضا من حبل قضاء قلقيلية. سجل اقتحام إلى جنين ولا قباطيا. طبعا بقباطيا الاحتلال اتصل على أحد مدراء البنوك في قباطيا وطلب منه الحضور من أجل سحب سجلات التصوير المراقبة على مدخل البنك بحجة أنه تعرضت القوة الإسرائيلية لتفجير عبوة ناسفة وطلبوا سجلات البنك. أيضا تم اعتقال
0: قباطيا صارها بشكل يعني فترة محترمة، كل وين وين بدخلوا باقتحام يعني شبه يومي دكتور.
1: نعم، والاحتلال بدأ أنه في مجموعة من المطلوبين وبالتالي لحقهم خلال كل عملية اقتحام. أيضا تم اقتحام مدينة جنين مجددا واعتقال الشاب ثائر الطبيب جردات من أحد أحياء مدينة جنين. تقريبا هذه أجل يعني أبرز الأحداث والتطورات اللي رصدناها هذا اليوم. إن شاء الله على موضوع الحوادث بتكون توفرت عندنا معلومات أدق حول وضع الحوادث. بالأمس كثير من الناس تغلبوا خاصة اللي طلعوا من نابلس باتجاه رام الله، الدخول وخروج رام الله كان بالأمس صعب جدا، وناس مكتوا 6 ساعات وناس 4 ساعات خاصة على حاجز عطارة أو حاجز حزمة اللي كان أيضا مشدد طيلة ساعات مساء أمس.
0: نعم، إذا حالة الحواجز إحنا برضو إخواننا ومستمعين الكرام اللي معنا على البث المباشر أستاذ عمر نوفل يسعد صباحك، لغاية الآن دير شرف سالك، إذا دير شرف سالك لغاية الآن، وبنستنى من بقية الإخوة المتابعين حتى يمدونا في الصورة أول بأول بالنسبة للأحوال والأحداث الميدانية. فادي زقزوق صباح الخير، هان القدح يسعد صباحك، أيضا صباح الخير لبقية الإخوة المتابعين، مؤيد جود الله، سائد سالم يسعد أوقاتك إن شاء الله رب العالمين، الشيخ بشار أسمى يسعد صباحك، أسعد الشخشير أيضا على البث المباشر، شادي حنون، حاجز صرة سالك
1: الحمد لله،
0: حاجز صرة بدون جيش سالك، شكرا يا فادية. إذن الإخوة المتابعين اللي معانا أول بأول بمدونا بآخر التفاصيل، أخونا محمود استتية أبو نسيم أيضا صباح الورد والفل والياسمين، والعزيز أبو علي الأستاذ أيمن المصري صباح الخير ويومك سعيد إن شاء الله رب العالمين.
2: يا صباح الخيرات،
0: كيف أصبحت إن شاء الله أنك بخير؟
2: والله الحمد لله
0: الحمد لله. لفتت نظر كثيرين على قبل حوالي ساعة يعني في مناطق أمطرت أو رشرشت لدرجة أن السائق اللي جيت معه قال لي قبل نص ساعة كاد يصير أكثر من حادث، أنت تحكي عن 6 و10 بسبب تزحلق الطرق، وهذا ممكن خلال النهار، ما بعرف إذا بتحب تعطي أي تفاصيل للإخوة السائقين.
2: نعم نعم، أو شد ندير بالنا هدول الأيام القادمة إجمالا هناك احتمالية لبعض الرشرشات المطرية، وهي الرشرشات المطرية بتكون دائما خطيرة في هذا الوقت. ليش؟ لأنه الأرض يعني ناشفة، فالمية لما تنزل عليه بتصير الأرض صابونة أبو العز أخ سامر، شايف كيف؟ فعشان هيك الواحد بده يدير بالنا. فاليوم إجمالا في احتمالية هيك لبعض الرشرشات، وكمان بكرة، كمان بكرة الأربعاء وبعد بكرة الخميس كمان في احتمالية لبعض الرشرشات. لسه بكرة وبعد بكرة الفرصة إجمالا أحسن من اليوم بقليل بمشيئة الله تعالى. لا نتحدث عن حالة كبيرة، نتحدث عن حالة هيك يعني رشرشات، حتى في بعض المناطق ممكن المنطقة الغربية ترشرش المنطقة الشرقية ولا كأنه
0: في إشي.
2: يعني أنا في المنطقة الشرقية ما رشرشت ولا أي إشي يعني، فأنا متفاجئ من كلامك، ولكن هي إجمالا فرصة واردة اليوم غدا بعد غد حتى يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى لبعض الرشرشات المطرية. يعني ما نتحدث عن استقرار بنسبة 100%، يعني أجواء خريفية هيك لطيفة معتدلة وحرارة عند منتصف العشرينيات مئوية، يعني الحمد لله، يعني أحلى من هيك درجات حرارة ما في، 23 24 25 لحد 26 عفوا درجة مئوية بمشيئة الله تعالى خلال هذا اليوم والأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع، وإن شاء الله أيضا مطلع الأسبوع القادم. مرة أخرى إحنا بالخريف، وهذا الوضع الطبيعي في فصل الخريف، حرارة عند منتصف العشرينيات مئوية نهارا، أجواء تميل للبرودة نسبيا في ساعات الليل، والله تعالى أعلى
0: وأعلم. إن شاء الله دوما نكون بخير وصحة وبعافية بإذن الله. شكرا شكرا أبو علي، يومك سعيد إن شاء الله. أستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. هلأ بدنا نحاول.

يسعد صباحكم جميعا. إن شاء الله بعد حوالي 20 دقيقة من الآن أو أكثر بقليل رح يكون معنا عضو المجلس البلدي الأستاذ مؤيد إدويكات، لأنه بلدية نابلس أعلنت عن خصومات تشجيعية على ضريبة الأملاك ورسوم رخص المهن، في خصم 10% على مستحقات 2026، خصم 5% على مستحقات 10% إلكتروني، 5% تسديد نقدي، وإعفاء كامل من غرامات التأخير المترتبة عن السنوات السابقة عند التسديد الفوري. إذا عضو المجلس البلدي الأستاذ مؤيد إدويكات رح يكون معنا إن شاء الله رب العالمين بعد حوالي 20 دقيقة من الآن. صباح الخير لأخونا أبو الجود رشيد صالح، يسعد صباحكم. يا ريت التنبيه بخصوص شارع تونس، بأي رشة خفيفة بصير صعوبات طلوعه. صحيح، هاي دائما إحنا بنحكي عليها ومنحذر السائقين. يجوز اليوم ما في مدارس حكومية، لكن ما بعرف إذا بلشت الأزمة على دوار تونس عندك، سواء الدوار اللي فوق أو اللي تحت، لأنه كتير بتوصل ملاحظات بشأن هذا المكان. أخونا جمال قناديلو صباح الخير، ومبارح 9:30 المساء أمطرت نابلس الجديدة. أبو زياد غسان عامر صباح الخير، مها خيفوي صباح الخير، وضحى أبزنط أيضا صباح الورد والياسمين لكم جميعا ولكل المتابعين. محمد طبنجة أيضا، أبو صبيح لازم نصبح عليه، وسيرين الحام صباح الخير، والحاج أبو عمار علاوي أخونا نظمي قناديلو. الجيش على صرة حاليا، يتسهر ترمس عيا كله سالك. صلاح أبو زهرة صباح الخير، ولا أحمد أبو زهرة إذا سامعنا. دكتور عامر الشحروري يسعد أوقاتك. سوسن شلبي، عبادة المصري، وأيضا مؤيد العبد صباح الخير لمنى أحمد، يعطيكم العافية. لوين رايحين بالنسبة لموضوع نقل العيادة الغربية؟ ونتمنى ونناشد الجميع الخروج عن القرار. هو اللي راح ينتقل من العيادة الغربية عيادة الجلدية فقط، عيادة الجلدية فقط حتى الآن. منحاول والله حاطين في راسنا هالموضوع. أبو أنس عمار زبلح صباح الخير. أبو غالب عنتر، إلى متى نقص الكتب المدرسية؟ مبارح على صفحتي منشورين نزلت عن المدارس، مش واحد، منشورين عن المدارس، وحكوا معي آباء وقالوا لي بما معناه مدير التربية والتعليم طلع عندك على الهواء وحكى من أسبوعين إنه بعد خلال هالأسبوع بتخلص الأزمة، وما في للأسف الشديد. أبو حمزة حموز صباح الخير. نبيل الأتيرة صباح الخير. حلم التيتي، غسان مرعي، أستاذ أبو فتحي أنور، منى، مؤيد جود الله، فايق مسلم صباح الخير، لبشار استيتية يسعد أوقاتكم.

0: بالأمس قرى جنوب شرق نابلس دوما وعقربة كانت أيضا تستضيف وزير التربية والتعليم وأيضا عطوفة محافظ نابلس وعدد من مدراء مناطق جنوب نابلس. معنا السيد سليمان دوابشي رئيس مجلس قروي دوما. أبو محمد صباح الخير.
1: صباح الخير، الله يسعد صباحك دكتور، صباح السادة المستمعين، تحياتي لك.
0: وهي زميل سامر بسلم عليك.
2: صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك ويسعد صباحه.
2: الله يسعد قلبك.
0: بالأمس كانت دوما تستضيف وزير التربية والتعليم وأيضا عطوفة المحافظ وعدد من مدراء المديريات في جنوب نابلس. شو طبيعة الفعالية اللي تمت بالأمس وأهميتها بلكم منكم كقرى جنوب شرق نابلس التي تعرض لاستهداف، وبالأمس كانت جنود حاضرة ضمن هذا الاستهداف؟
1: يعني دكتور، امبارحيات فعلا هي كانت عرس جماهيري بالنسبة لطلابنا وطالباتنا في قرى جنوب شرق نابلس. هناك كانت عرس ديمقراطي في قرية دومة، في عقربة، في اللبن الشرقية. ولكن بتعرف هذا العرس الديمقراطي يعني كان ينقصه نوع من يعني من الأمن والأمان للطلاب، كون انه احنا كان فعلا كانت امبارحيات دوم تحتضن او تحتفل بزياره وزير التربيه والتعليم وعطوفه محافظه نابلس ووزير برضه وزير
2: مش مشكله، خلص اي وزير فيهم مش بيناتنا ابو
1: احنا وزير المحلي ممثل مدير عام.
2: المهم شو عملوا، احنا بدناش شو احنا يا ابو سيدنا. نعم. شو اجوا عملوا لدوما، هذا اللي بدنا، مين ما اجى يجي يعني، بس شو اجى يعمل في دوما، شو يعني قدم مؤخر، شو ساعد مشاريعك اللي بتقدم لهم اياها، المنطقه الجنوبيه برمتها اللي عمالها بتتعرض لاستيطان، وتنساش انه الليله دار الطوباسي حرقوها وداهموا كل القرى والبلدات المستوطنين. انا بحكي
1: يعني انا في بدايه التقرير ذكر اخويا الدكتور ابو عمر انه في العهد البريطاني كانت السكين ممنوعه في اثناء الاستعمار البريطاني لفلسطين. اليوم الحجر ممنوع في عهد الحكومه الاسرائيليه، الحكومه الهمجيه البربريه اللي بتقوم على اعتداءات المستوطنين بتتركز. يعني امبارحيات كان عندنا الفعاليه بالنسبه لقريه دوم، افتتاح روضه لاهالي قريه دوم. هاي الروضة تعتبر الروضة النموذجية في جنوب شرق نابلس، وكان هناك عندنا افتتاح جناح لمدرسة أكرم حلوم الثانوية. عدا ذلك كان هناك طبعا احنا في قيد الإنشاء في عندنا جناح لمدرسة ذكور دوم الثانوية. يعني الفعاليات الحمد لله والأعمال البناء قائمة في جنوب شرق نابلس. هناك تركيز على جنوب شرق نابلس من كلا الوزارات، يعني مثل وزارة التربية والتعليم. المحافظ برضو كان له صوله وجولة في جنوب شرق نابلس، إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام في جنوب شرق نابلس. نتمنى إنه هذا الدعم يستمر على جميع القرى في جنوب شرق نابلس. طبعا ولكن الاعتداءات بالنسبة لقرى جنوب شرق نابلس مستمرة. يعني أثناء الحفل امبارحيات حاول المستوطنين إزالة الأعلام المرفوعة على روضة دوما الحكومية، ولكن رغم عن أنف الاحتلال الحمد لله تمت الفعالية، وكان هناك استقبال جماهيري للوزراء والمحافظ محافظة نابلس.
0: طب محمد، من خلال قراءتك يعني الاعتداء الأمس أو محاولة كما ذكرت إزالة الأعلام الفلسطينية من داخل البلدة الدوما، وأيضا الاعتداء على عائلة الطباسي في جلود، وأنت أيضا كونك الآن مسؤول مناطق جنوب شرق نابلس، يعني كيف تقرأ هذا التركيز المكثف لهذه الاعتداءات، وأيضا كيف يمكن مواجهة ذلك؟
1: يعني أخو دكتور، يعني مش أول مشهد يعني بقوموا فيه المستعمرين بإزالة الأعلام أو محاولة إزالة الأعلام. هذا المشهد يعني متواجد يعني في جميع قرى جنوب شرق نابلس وحتى في المدن. يعني وكأنه العلم الفلسطيني أصبح يعني بالنسبة لهم يعني هو الهدف الأساسي حتى طمس الهوية الفلسطينية وعدم الوجود العلم الفلسطيني، على رغم أنه كديش في أعلام للاحتلال موجودة على الشوارع وعلى الطرقات وفي كل الأماكن. يعني هاي محاولة يائسة من الحكومة الإسرائيلية وأنا بعتقد إنها في مراحلها الأخيرة. يعني لما العالم بيستفز الحكومة الإسرائيلية، يعني شو بتتوقع من هذا الإشي؟ المشهد اللي حصل في جالوت، في قرية جالوت، يعني ليس بجديد علينا. يعني محركة الدوابشة هناك في 24 سنة 24 كان برضو هناك هجوم على قرية دومة، حرق للممتلكات، حرق للسيارات، حرق للبيوت. هاي منهجية الحكومة الإسرائيلية، يعني للضغط على المواطنين. برحيات ما جرى في قرية في خربة المراجم، خربة المراجم برضو كانت الليلة مستهدفة، حاول المستوطنون اقتحام منزل الأخ أبو صمود الموجود في خربة المراجم، وحاولوا طعنوا بالسكين. يعني هذه سياسة ممنهجة حتى تهديد المواطنين وترويع المواطنين وتخويف المواطنين لترك منازلهم والاستيلاء عليها. ولكن هناك المواطن ثابت في أرضه، بتعرف، لأنه يعني ما في إنه وين بدك تروح، يعني أرضك هاي عزيزة عليك وغالية عليك، والمستوطن إلى زوال والحكومة الإسرائيلية إلى زوال إن شاء الله.
2: بإذن الله رب العالمين. الله يسعد صباحك يا رب العالمين. شكرا تحية. شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي، الله يسعد صباحك. إذن للتذكير، أبو عمر حسب الاعتقالات في مخيم بلاطة، ثائر حشاش، مؤيد عويس، مجدي أبو ريالة، أمجد كلاي وخالد كلاي،
0: خمس معتقلين،
2: خمسة نعم، في مخيم بلاطة حسب التفاصيل التي أكدها زملائنا الصحفيين. امبارح كان في مقطع فيديو مؤلم لاعتقال الاحتلال نحو 100 عامل بعد المطاردة وإطلاق النار قرب معبر ترقوميا. شفته أبو عمر الفيديو؟
0: نعم. هذا شبه يوم يتكرر،
2: بيفتح عماله الوجع،
0: يعني بتعرف أنه لسه المخاطرة على المعبر، وهو بالداخل أيضا مخاطرة كبيرة جدا، ومخاطرة أثناء العودة، ومخاطرة من الاستغلال من قبل السماسرة. يعني العامل الفلسطيني من أجل لقمة العيش بشوف الموت مرة ومرتين باليوم الواحد، الله يعينهم العمال.
2: وشو اللي بده يدفعه لهي الحالة لولا انه هو يعني
0: ما بغير هذا المصدر؟
2: ما في يعني هدول ناس عن جد يعني وضعهم مرعب، مش نازل يعني سياحة وسفر، ولا نازل بده يقول يا الله بده يسترزق. اليوم تسكرت كل الابواب بوجهه، هدول عشرات آلاف العائلات يا إخواننا. أوكي سمعا وطاعة إنه كان وضعهم ممتاز، وكانوا بعض منهم يعني خلاص بالنسبة له العمل في إسرائيل ومش شايف حدا قدامه، ما منعمم، لكن في صلنا حوالي 3 سنين، الشهر الجاي بصير هالأحداث 3 سنين، لا يوم ولا يومين يعني، وهاي المدة لو معاه ملايين صرفهم. وتنسوش إنه برضو معيلين عندهم مدارس، عندهم جامعات، عندهم بيوت، عندهم أقساط، فرحمة بهم ورأفة بهم. وهذا بيأكد انه حقيقة يعني كل الجهات ذات الصلة اللي تعنى بقضايا العمال مش عمالها بتقدم ولا بتأخر، فما بالك يعني هاي العمالة اللي في إسرائيل، فما بالك الموجودين هون، المصانع الكذا، قديش ناس عمالها بتتفنش، قديش محلات عمالها بتنزل إعلانات انه يؤسفنا إعلامكم انه تم إغلاق الفرع. أنا شفتها كتير على الفيسبوك، أكثر من محل في أكثر من مكان انه أنا أعتذر اني إغلاق المحل، يعني بأي سبب كان بيدفع صاحب محل انه يسكره، يا ضرائب عليه، يا مش قادر يدفع أجره، يا ما فيش كذا، يا ما فيش كذا. فالوضع صعب بالنسبة للقضايا العمالية وملف العمال، وبرجع بقول هدول حاملين أرواحهم على أكفهم، ممكن إطلاق النار وقتل أي واحد بكل سهولة، والاحتلال مش راح تفرق معاه أبدا هذا الموضوع. صباح الخير لأبو بشار سمارو، نجوى الصفدي، فريد حسن القدح، صباح الخير محمد سمارة، بقول يا ريت نحكي عن موضوع الأقساط المدرسي، أنا كنت أجله لبكرة لأنه اليوم لا معلمين مداومين ولا الطلاب ولا التربية، فما حدش رح يسمع، أما بنقرأها. يا ريت ينحكي عن موضوع الأقساط المدرسية، الإعانات مثل ما بيسموها مدراء المدارس، معظم الطلاب أبناء موظفين وعمال، وكلنا عارفين هالظروف بظروف هالفئات، بس للأسف بعض المدراء بيستمروا بإحراج الطلاب بالمطالبة بالمبلغ المالي رغم أنه بسيط 50 شيكل، لكن لازم يعرف أنه يا دوب العامل إذا اشتغل هداك النهار ممكن ما يطلعهم. فبعض المعلمين للأسف يعني بيقولوا بإحرجوا الطالب اللي ما دفع ما يجي أو كذا أو ما شابه، يا ريت الإخوة في التربية والتعليم ياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار، رغم إني أنا بعرف مدراء مدارس والله مستعد يمد إيده عجيبته، رغم إنه جزء مش نازل راتبه ويدفع لما يشعر إنه الطالب فعلا مش قادر. وأنا قالوا لي أبدا عمرنا ما طلعنا طالب من مدرسة، لكن ممكن يكون في تصرف هون أو هناك. سوسن باكيري سعد صباحك، هيثم قنابيطة، رشا صباح الخير، صباح الخير لأبو حمزة الحلسة، من أخطر أشكال الاستنزاف أن تقضي عمرك تشرح لنفسك، تشرح نفسك لمن قرر أن لا يفهمك، تبرر نيتك وتدافع عن مواقفك وتعيد الحكاية من أولها. يسعد صباحك، يومك سعيد أيضا. ولكل المتابعين الكرام، ريم عامر أيضا صباح الخير، وصباح الخير لكايد أبو الريش، وأيضا عبر البث المباشر الأستاذ زاهر الششتري، أبو عماد صباح الورد والفل والياسمين.

في اجتماعياتنا ننتقل لرحمة الله تعالى فجر اليوم الحاج فاروق البوبلي أبو محمد، وسيعلن لاحقا عن تفاصيل الجنازة والعزاء. أيضا المرحوم كنعان أبو ربحي، والعزاء في ديوان آل كنعان في البلدة القديمة شارع النصر والنساء في منزل الفقيد في بلابوس الأوسط، وأيضا المرحوم الحاج عبد القادر أبو ياسين، والمرحوم نبيل أبو شنب أبو أيوب من أهلنا في مخيم عسكر، والعزاء في ديوان مسجد مصعب ابن عمير مسجد أو عسكر القديم في نابلس. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن موضوع الخصومات مستمعينا الكرام اللي قررتها بلدية نابلس بالتعاون أو بعد تواصلها مع وزير المالية ومدير عام الإدارة العامة لضريبة الأملاك، منح خصومات تشجيعية لمحافظة نابلس على ضريبة الأملاك ورسوم رخص المهن. هذا رح نحكي عنه بعد شوي مع الأستاذ مؤيد دويكات أبو أشرف عضو المجلس البلدي.

إذن رح نتواصل معكم بشأن هذا الموضوع، لأنه كثير من الناس ممكن تستفيد منه، أو نشوف مين بالأحرى مين ممكن يستفيد من هذه الخدمة اللي أطلقتها بلدية نابلس، أو هذا العرض اللي وفرته بلدية نابلس، خصومات تشجيعية على ضريبة الأملاك ورسوم رخص المهن.

0: إذا انخصم 10% على مستحقات عام 2026 عند التسديد الإلكتروني، 5% عند التسديد النقدي، وإعفاء كامل من غرامات التأخير المترتبة عن السنوات السابقة عند التسديد الفوري. سعد صباحك أبو أشرف.
1: صباح الخير صديقي سامر، صباح الخير لك ولراديو حياة، وصباح الخير لنابلس وأهلنا في مدينة نابلس.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. عضو المجلس البلدي الأستاذ مؤيد إدويكات. أستاذ مؤيد، أنت أصلا مدير عام الضريبة صح؟ ضريبة الأملاك في محافظة نابلس.
1: أنا صحيح، أنا مدير ضريبة الأملاك في محافظة نابلس.
0: نعم، إذا يعني كونك عضو مجلس بلدي وهذا الملف أيضا عندك، احكي لنا تفاصيل أكثر، شو الموضوع؟ والتواصل مع وزير المالية ومدير عام الإدارة العامة لضريبة الأملاك على مستوى الوطن حتى تحصلوا على خصومات تشجيعية خاصة لمحافظة نابلس، مش بس بلدية نابلس صح؟ مدينة نابلس صح. للمحافظة
1: صحيح. اتفضل. هي يعني أتت الفكرة من أنه مدينة نابلس مدينة محاصرة، مدينة نابلس مدينة مطوقة بالحواجز، يعني شأنها شأن كثير من البلدات والمدن الفلسطينية. مدينة نابلس لها خصوصية، الاقتحامات المتكررة للبلدة القديمة، الاقتحامات المتكررة لقبر يوسف والتواجد من هناك، فأخذت على عاتقها بلدية نابلس أنها تعمل يعني شيء خاص في هذه المحافظة أو في هذه البلد، لهذه المدينة، يتعلق بضريبة الأملاك. وتم التواصل مع مدير عام ضريبة الأملاك السيد محمد يوسف، وبالتالي مع وزير المالية، لأخذ خصم استثنائي لهذه المحافظة ولهذه المدينة على مستوى ضريبة الأملاك، وهذا جزء من دور البلدية تجاه مواطنينا. من هنا أتت الفكرة.
0: إيش التفاصيل اللي صارت؟
1: التفاصيل اللي صارت هلأ، الخصم اللي عنا بدي يكون على السنة الحالية، يعني من يسدد ضريبة سنة 2026 المفروض من 1/10 من لم يسددها تبدأ عليه غرامة 2%، وشهر 11 كانت الغرامة 4%، وشهر 12 الغرامة ستكون 5%. هذا لم يسدد سنة 2026 فقط. بدل هذا ما يكون في عنا غرامة، لا، احنا من نعطي اللي بسدد من 1/10 ل 31/12 خصم 10% على التسديد الإلكتروني. يستطيع المكلف التسديد من خلال التطبيقات، تطبيق حكومتي أو تطبيق إي سداد أو التطبيقات المشابهة، و5% للدفع الكاش، يعني الدفع النقدي. هذا عن السنة الحالية. ما يتعلق بالسنوات السابقة، يعني من يتراكم عليه ديون ولم يسددها وعليه سنوات سابقة، كان هنالك نظام حسب القانون ما فرض غرامات. الغرامات تبدأ من 10% تصل إلى 50% بتراكم السنوات. نعطي فرصة لأهلنا في مدينة نابلس ومحافظة نابلس إنه من يسدد الدفعات السابقة المستحقة أو الديون المستحقة عليه سوف ترفع عنه الغرامات بالكامل، وهذا وضع خاص واستثنائي وخاص في محافظة نابلس. وتحت هذا الإطار احنا بنشكر معالي وزير المالية ومدير عام ضريبة الأملاك على تجاوبهم مع سعادة رئيس بلدية نابلس ومجلس بلدي نابلس في هذا الإطار.
0: نعم، هل أي مواطن بدفع في محافظة نابلس بتوصل لبلدية نابلس ولا بس أبناء المدينة؟
1: أوضح بموضوع محافظة نابلس.
0: جميل.
1: ضريبة الأملاك صديقي سامر هي ضريبة خاصة داخل مناطق البلديات، يعني هي حسب قانون ضريبة الأملاك رقم 11 سنة 1954 هي ضريبة مفروضة على مناطق البلديات فقط. يعني عندنا في نابلس البلديات المخمنة أو البلديات اللي جرى تخمينها وخاض على الضريبة هي بلدية نابلس وبلدية عصيرة وبلدية بيت فوريك وبلدية سبستي، 4 بلديات.
0: جميل.
1: فقط في هذه البلديات يحصل على هذا الخصم أو على هذا الامتياز. بقية البلديات أو القرى غير مخمن أو غير خاضعة حاليا لضريبة الأملاك.
0: سؤالي عفوا، المصاري اللي مثلا بتيجي من عصيرة بتروح لبلدية عصيرة ولا بتروح لبلدية
1: صحيح.
0: نابلس؟
1: صحيح، يعني ما هو داخل المخطط الهيكلي للبلدية يذهب للبلدية مباشرة.
0: جميل. طب قديش المبالغ المترتبة أستاذ مؤيد؟ وأنت ابن يعني أنت صاحب الشغل، يعني أنت مدير عندك كل الأرقام،
1: يعني
0: قديش في أرقام بين إيديك؟
1: يعني في أرقام يعني تتصل تقترب من في نابلس تتجاوز 20 مليون تقريبا دينار على ضريبة الأملاك.
0: 20 مليون في مدينة نابلس
1: في مدينة نابلس لوحدها
0: مترتبة يعني 20 مليون شيكل
1: دينار دينار. أنا بحكي
0: دينار دينار 20 مليون نعم. دينار.
1: آه هي تتجاوز هذا المبلغ حتى.
0: طب أنت عفوا هلا غير إنك عضو بلدية أستاذ مؤيد نعم. وهذا ملف مهم، ليش تراكمت هاي المبالغ؟ وليه ما في آلية لتحصيلها؟ يعني يعني كيف بالعامية كيف بدك ليش أسميها تمسك المديون اللي عليه الدين؟ يعني لازم بس يجي عندك كل بداية سنة ولا ممكن في إجراءات تانية إنه يجي ويدفع؟
1: إحنا في عنا عدة إجراءات، إحنا بنروح للمواطنين أنفسهم وبنطلع إشعارات لكبار المكلفين المدينين وبنروح ل يعني عنا خطة وعنا إجراءات عديدة. بس ضريبة الأملاك صديقي سامر، ضريبة الأملاك أحيانا في صعوبات كبيرة في تحصيلها حتى في أكثر دول العالم تطورا. ضريبة الأملاك هي ضريبة على المالك، أحيانا يتوفى المالك ويرثه قصار، الورثة يكونوا خارج البلاد. في حالات كثيرة يعني الضريبة لما يتوفى المالك حسب القانون توزع على مين؟ على الورثة. فأحيانا في أحيانا كثير في صعوبات حقيقية حتى في معظم دول العالم أنك تحصل ضريبة الأملاك بالكامل، لأن هي العلاقة بالملكية، والملكية جزء كبير من شعبنا خارج البلاد، جزء كبير متعثر، جزء كبير يعني الوضع الاقتصادي لا يسمح له، وضع الناس شوي فيه صعوبة، جزء كبير خارج البلاد، جزء كبير برضو قاصر دون السن القانوني، فملاحقة القانونية برضو ليست بالمسألة السهلة خلينا نحكي. فإحنا بنبذل جهود كبيرة في هذا الإطار في هذا المجال، ولكن شأننا شأن الضرائب والرسوم الأخرى والوضع الاقتصادي طبعا والاجتماعي اللي بعيشه كل فلسطين بلكي بظلاله على كافة الضرائب أكيد يعني.
0: نعم، مين الشخص المكلف يعني المواطن العادي اللي هلأ بيسمعك عليه ضريبة أملاك؟
1: المكلف هو كل شخص داخل حدود بلدية نابلس مثلا أو البلديات اللي عديتها اللي هي سباستيا
0: وعصيرة،
1: يمتلك بيتا أو أرضا أو محلا تجاريا، هذا هو مكلف بضريبة الأملاك.
0: أي واحد بيمتلك؟
1: نعم
0: أرض.
1: أي حدا يمتلك
0: أرض
1: نعم.
0: أو محل أو بيت. أدي النسبة اللي بدفعها كيف بتقيمه أستاذ مؤيد دويكات المبلغ؟
1: تقييم ضريبة الأملاك، ضريبة الأملاك بتم تقييمها حسب قيمة إيجار المثل، يعني إذا كان البناء مؤجرا استنادا للمادة 7 بالقانون، إذا كان البناء مؤجرا قيمة عقد الإيجار يخصم منه الخمس يعني 20% ضرب 17% من قيمة عقد الإيجار، هاي هي ضريبة الأملاك. إذا لم يكن البناء مؤجرا يعني في حدود المادة 7 بتحكي في حدود إيجار المثل، يعني في حدود إيجار المثل وفق الآلية اللي حكيتها قبل قليل. بس إحنا عادة لما يكون البناء غير مؤجر منروح لأقل من هيك بكثير، منروح لروح القانون ومنراعي ظروف الناس يعني في هذا الإطار. الأراضي الأرض الفاضية أو الأرض الفاضية نسميها الأرض الفضاء، الأرض الخالية اللي ليس عليها أي بناء أو ما هو في حكم البناء بتدفع ضريبة أملاك 6% من قيمتها البيعية، يعني بنروح بنخمنها ب 6% احنا من القيمة السوقية او القيمة البيعية، بعدين بنضرب ب 10% بتصير 6% من قيمتها البيعية. وعادة احنا الارض الفضاء او الخالية لا نروح او لا نذهب الى القيم الحقيقية او الاسعار السوقية لهذه الاراضي، برضو مضطرين احنا نطبق هون روح القانون للتخفيف على الناس قدر المستطاع. يعني
0: دكتور ياسر ابو صفيه بصبح عليك وبقول لك
1: الله يسعد صباحك،
0: بقول لك نعم الضريبه تدفع في البنك لحساب وزاره الماليه وليس للبلديه مباشره.
1: ضريبه الاملاك في نابلس حساب مشترك يدخل الجزء الاكبر منها مباشره الى حساب بلديه نابلس والجزء الاقل يذهب الى وزاره الماليه.
0: مش كانت 10.90؟
1: كانت 10.90، الآن هي 84.16.
0: نعم. الأستاذ محمد كمال أبو كريم بقول أرجو أن تنقل وجهة نظري إلى السيد مدير عام ضريبة الأملاك، نتمنى أن يتعاون ويستمع للمواطنين وأن لا يتعامل بطريقة ادفع ثم اعترض، خاصة أنه عضو بلدية.
1: احنا دائما اللي بحكمنا في هذا الموضوع مجموعة القوانين والإجراءات، القوانين والإجراءات اللي بتحكي عنها ما بتحكي ادفع ثم اعترض. إذا الواحد عنده أي حق وعنده كان في طلبه منظور فيه احنا بندفع المبلغ غير المختلف عليه، يعني ما بنقول له ادفع ثم اعترض. بس بصيرش بالقانون انك تيجي تقول لي انا بدي اعترض وانت مش دافع الضرائب اللي عليك، زي ما لك حقوق عليك واجبات. هذا المنصوص عليه بالقوانين والأنظمة التعليمية.
0: أستاذ مؤيد، بناء أحد الإخوة بيسأل من غير ذكر اسمي، بناء على إيش بيتم التقييم والتخمين؟ هل هي وجهة نظر المخمن فقط وعلاقاته الشخصية، ولا عنده قانون بيقدر يلتزم فيه؟ ليش في بيوت يا أخي سامر بدفع سنويا 200 وغيره بدفع 30، مع أنه هذا ملك وهذا ملك؟ هل المنطقة السكنية بتلعب دور؟ ما تنغروا أنه فلان ساكن في منطقة هاي كلاس يجوز معوش يدفع شيك لين لأولاده مصروف.
1: أخي سامر، المادة 7 من القانون 1154 حددت، اللي هي كان المادة بتحدث عن أساس أصول التخمين. أساس أصول التخمين، أنا بدعو المواطنين جميعهم أنه مفوت يطلعوا على هاي المادة، مادة 7 من قانون 11 سنة 1954. إذا كان البناء مؤجر، قيمة عقد الإيجار مخصوم منه 5 ضرب 17%. إذا لم يكن البناء مؤجرا، تقوم لجنة التخمين بالتخمين وفق مجموعة من المعايير المنصوص عليها في هذه المادة: شرف الموقع، مساحة الموقع، حجم الموقع، المواد المستخدمة بالتشطيب، الإطلالة إلى آخره. كل هاي معطيات بأخذها المخمنين في عين الاعتبار لما يكون بناء مؤجر غير لما يكون مش مؤجر، لما يكون ساكن فيه صاحبه برضه غير مالكه للبناء.
0: نعم. طب برضو أحد الإخوة بيسأل سؤال مهم بالنسبة للديون المتراكبة سابقا. أخ مؤيد، رجاء خاص أنك توضح لنا إياه، كيف نقدر ندفع بس كاش وغرامات بتكون صفر؟ اشرح لنا إياه لو سمحت.
1: طبعا هلا اللي مش دافع ضريبة 2026 أو ما قبلها بيكون في عليه ديون. هاي ديون إحنا بنسميها الديون المتراكمة أو السابقة، اللي هي من سنة 25 وما قبلها. سنة 25 بنسميها دران. أي حدا بيسددها هاي كان مفروض عليها غرامات متصاعدة تبدأ من 10% عن السنوات السابقة. أي حدا بيسددها الآن هو بيسددها بدون أي غرامة، ومبالغ الغرامات هاي كانت إلى حد ما يعني محرزة. فهو يعني حقيقة إنه على مستوى ضريبة الأملاك إنه ينعطى هذه الخصومات لمدينة نابلس، يعني بصراحة لا تتكرر كثيرا. بصراحة يعني عبر تاريخ ضريبة الأملاك لا تتكرر كثيرا. حتى فلسفة أخي سامر، فلسفة الخصم 10% للدفع الإلكتروني اتت من برضو لكي لا يظلم المسددين. إحنا المسددين أو الملتزمين لما سددوا بشهر 1 أخذوا 20% خصم، اللي سدد بشهر 2 أخذ 15%،
0: صحيح،
1: اللي سدد بشهر 3
0: 5% ممكن
1: أخذ 10%، اللي سدد بشهر 10 أخذ 5%. فإحنا عشان ما نظلمش آخر واحد سدد وملتزم، كانت نسبة الخصم 15% للي بده يسدد. يعني راعينا
0: أنت كأنك مددت الخصم.
1: كأني مددت الخصم بما صح. لا يضر بمين
0: بالملتزم لا. لأنه هلأ الملتزم رح يزعل منك، يقول لك أنا ملتزم، أنا بواحد باثنين واحد بكون قبليك باب المكتب. في ناس أنا بعرف هيك، صح ولا لا؟ باثنين واحد بداية كل سنة بتلاقي الصبح نزل على البلدية، دفع اللي عليه، طلع ضريبة الأملاك، دفع اللي عليه، الساعة 10 الصبح بيكون لوز مع الحكومة.
1: صحيح صديقي، ما بصير أنت تأخذ أي قرار يضر بالملتزم أكيد، يعني لأنه بطل الملتزم يصير ملتزم.
0: بقول لك ما هو مؤيد بعد 6-7 شهور دي يروح يعمل خصم جديد، بروح بدفع، مش رح تكون صعبة كتير عليه. أنت هذا صحيح. القرار يا أخوان عشان نكون واضحين، هذا القرار من 1/10 حتى 31/12، يعني معنا 3 شهور، 10/11/12 اللي بده يدفع، وكأنكم بتشجعوا التسديد الإلكتروني. انت حاطه 10%، يعني كأن الحكومة رايحة باتجاه فكرة التسديد الإلكتروني الدائم. هاي
1: من زمن سياسات الحكومة والتوجه العام أن فلسطين نحو التسديد الإلكتروني للصعوبات والمشاكل المتعلقة في الكاش وتراكم الكاش والآخري اللي مطلع عليها الجميع، يعني وبعرفها الجميع.
0: أحد الإخوة بيسألك، هذا يشمل غير ضريبة الأملاك رسوم رخص المهن، صح؟
1: صحيح 100%.
0: الناس وعندنا كمان سؤالين نتحملني فيهم. أحد الإخوة بيقول، وين بتروح المصاري يا أخ سامر؟ البلدية لما بتفوت عليها المصاري، هل في أي إجراءات أخرى نستفيد منها؟ هل فولا بتروح رواتب؟
1: هذا السؤال يعني بتعلق في البلدية. البلدية عندها عدة موارد وعندها نفقات كثير أكيد. هذا ضريبة الأملاك جزء من موارد البلدية المتعددة، المصادر متعددة أكيد. فيش إيراد معين يخصص لنفقة معينة، يعني تجمع إيرادات البلدية من مصادرها المختلفة وتنفق على
0: كل الأمور. نعم. لأنه معروف أنه مثلا ضريبة المعارف الأصل تروح للمدارس، هيك التصور صح؟
1: استثناء السؤال يعني ممتاز. دائما ضريبة المعارف البلدية مكلفة بجبايتها وتشرف على إدارتها رئيس البلدية ولجنة اسمها لجنة التربية والتعليم. ف فميزانيتها دائما ميزانيتها هي مخصصة للمدارس وهي ميزانية مستقلة ماليا عن ميزانية البلدية.
0: جميل. أخونا مؤيد جود الله بيقول لك سعد صباحك، أنا دفعت بشهر واحد كان الدينار 5 شيكل، اليوم الدينار أرخص. شو بدك يا مؤيد؟ طيب رجع له يا أستاذ مؤيد لمؤيد الفرقية.
1: صباحك جود الله.
0: صباح الورد. يومك سعيد. تفضل أستاذ تفضل.
1: هذا الموضوع يعني يتعلق في أسعار العملات، وإحنا يعني في النهاية لما بنخفض لما ضريبة الأملاك تحصل بالدينار، الدينار هو كدينار بروح المواطن باخذ الإيصال وبدفعه في البنك.
0: صحيح.
1: يعني ولا مرة حكينا أو حاولنا أن نثبت سعر الدينار أو نخفض.
0: يعني هو بالعامية قصدك تقول إلك وعليك، إلك وعليك إذا ارتفع وإذا نزل. يعني أبو آدم بيسألك بقول احترامي لضيفك الكريم، مين يحمي أملاكي بعد سداد الضريبة؟ هناك أكثر من مخاطر تتعرض لها. لهون السؤال بس، ما هل هو قصده مخاطر حدا ممكن يعتدي على أرضه، ولا قصده بين قوسين يعني ممكن استيطان، ما بعرف. فيعني سدينا اللي علينا، مين يحمينا هيك بالضبط؟
1: الفكرة من ضريبة الأملاك، يعني الفكرة من ضريبة الأملاك هي أحد الضرائب المحلية اللي تعود إيراداتها للبلدية بشكل مباشر. حماية الأملاك، يعني إحنا فلسطين منعيش، إذا بدنا نحكي عن حماية الأملاك اللي قصده بها الحماية القانونية، طبعا القانون الفلسطيني والقضاء الفلسطيني بيحمي هاي بيحمي الاملاك، بيحمي الاملاك من الجميع. اذا بيحكي عن ما يتعرض من الاحتلال، كلنا
0: في الهم في الهم شرقه. اخر نعم. سؤال الناس بتسالك، لماذا رسوم رخص المهن فقط على المدينه وليس المحافظه، حيث ان المخيمات والقرى لا تدفع مثل سكان المدن؟
1: رسوم رخص المهن صديقي سند القانون 89/1966 هي تشمل المحافظه والقرى جميعا، تشمل جميع المحافظات. يعني مش فقط داخل حدود البلدية زي ضريبة الأملاك، لا هي برضو تشمل القرى
0: هاي اللي هي رخص المهن.
1: لا نعم صحيح.
0: أما الأملاك بس المدينة،
1: الأملاك هي داخل حدود البلدية،
0: البلديات، البلديات هيك هيك. نعم. أدق أيوة، هي مش قرى، هي البلديات وين. نعم. في هيئة محلية بلدية بتدفع، عقربة بتدفع، بيتها بتدفع،
1: بلدية ولا لا؟ الشرط الثاني بلدية وتكون مخمنة، بلدية وإيش مخمنة.
0: يعني
1: بتكون بلدية وفي عندنا صعوبات في التخمين تتعلق في الملكيات أو أثناء
0: يعني مثلا بيتها وعقربة لا
1: لسه بيتها وعقربة ما خلصناهم، لا تخلص التسوية فيهم من
0: روح. حلو مني. هاي السؤال، هاي نقطة مهمة. معلش، ميرا رغد بتقول أنا دفعت كامل الديون عن ضريبة الأملاك، بقدر أنقل الملك لشخص تاني بدون ما ينطلب مني أو من المنقول له العقار براءة ذمة من المياه أو غيرها من الديون؟
1: إذا كان الملك بالدائرة الطابو، يعني بدها تنقله الملك طابو، أكيد بدها تتحول على البلدية وتدفع الرسوم والضرائب المستحق عليها. كذلك الموضوع إذا كانت برضو مالية، يعني أكيد واحد بده ينقل الملك باسم حد ثاني. إنه أنت الفكرة صديقي سامر، هلأ أنت مثلا على سبيل المثال بدك تشتري شقة، تمام؟ أو أنا أنت بدك تبيع شقة، والمشتري الجديد هل مطلوب من المشتري الجديد إنه يسدد عنك النفايات والمعارف والمي وإلى آخره عندما تشتري الشقة؟ مش لازم تشتري، يعني إبراء ذمة الشقة مش لازم يكون فقط من ضريبة الأملاك، أنت بدك تحمي المشتري برضه. المشتري الجديد مش لازم يجي يلاقي على الشقة هاي متراكمات وديون ومستحقة للمياه وكهرباء ومعارف ورخص مهن ورخص حرف، يعني من هون الفكرة. فلازم الكل يكون مسدد اللي عليه، يعني عشان تحمي المشتري برضه.
0: شداد الجبوري بيقول أستاذ سامر، ضريبة اليافطات هل عليها خصم كعضو بلدية؟ بسألك، وليش أصلا هاي الضريبة؟
1: ضريبة اللافتات هي ضريبة منصوص عليها بحسب القوانين البلدية.
0: نعم.
1: يعني عليها رسوم اللافتات نسميها ضريبة اللافتات، يعني شأنها شأن أي ضريبة ينظمها قانون أو نظام.
0: الله يسعد صباحك، يومك سعيد أستاذ مؤيد. وتذكير مرة أخرى يا أخوانا، بلدية نابلس بالتعاون مع وزارة المالية ومدير عام الإدارة العامة لضريبة الأملاك قررت منح خصومات تشجيعية لمحافظة نابلس على ضريبة الأملاك ورسوم رخص المهن، 10% عند التسديد الإلكتروني، 5% التسديد النقدي، والعفاء الكامل من غرامات التأخير المترتبة عن السنوات السابقة عند السداد الفوري من 1/10 ل 31/12. يسعد أوقاتك، شكرا لك أستاذ مؤيد دويكات، عضو شكرا. مجلس بلدية نابلس ومدير عام ضريبة الأملاك في محافظة نابلس. صباح الخير.
1: شكرا لكم.
0: تحياتي. يومك سعيد. أهلا بك. والله في ابو رائد سائل سؤال بس للاسف قراته بعد ما شكرنا الضيف، شو مع ازدواجيه الضريبه بين رخص المهن ورخص الحرف، شو الفرق بينهم؟ بدي ابعث له اياه على الواتساب، واذا عنده جواب ممكن انه يرد علي وارد لك اوضح لك ايش الفرق. بس سامي سعد صباحك، ليش ما تدخل قرى على نابلس؟ ليش ما تدخل قرى على نابلس؟ مش فاهم السؤال، ايش قصدك؟ هذا القانون هو مش عند مؤيد دويكات، الموضوع الموضوع عند الحكومه ومن زمان. هاي الآلية بالنسبة لموضوع الضريبة. معنا اتصال، صباح الخير.
1: صباح الخير سامر.
0: أهلا أبو كريم، صباح الخير.
1: أتمنى أن يكون عندك في الاستوديو الكلام من الأخ مؤيد مدير ضريبة الأملاك، جميل ولكن لا ينقل الواقع.
0: نعم.
1: أول شيء بدنا نبدأ برخص المهن. رخص المهن في مدينة نابلس تختلف، في المخيمات ندفع 20%، في القرى لا ندفع. إذا سمحت حدد مع موعد بحضور حدا في البلدية، لأنه مش دقيق الكلام، والكثير عم بنقل عنوانه إلى مخيمات نابلس علشان يدفع بدل 6,000 شيكل 1,000 شيكل، وفيش داعي أذكر أسماء من شان ما ندخلش في صراعات شخصية. الكلام مش دقيق. بالنسبة لضريبة رخصة المهن ورخصة الحرف والصناعة، في جنين اتخذ قرار بأنه اللي بنتمي لرقابات واتحادات لا يدفع رخصة المهن إذا دفع رخصة الحرف، وصدر قرار محكمة بإلغاء التنتين لأنه مشترك في نقابة أو اتحاد، وهذا القرار في محكمة جنين. في نابلس دولة أخرى، ما حدش بيسمع لحد، و أتمنى على البلدية إنها تتبع موضوع ضريبة الأملاك، لأنه لما أنت بتيجي 2026 بيقول لك أنت مش دافع من 86 ل 2006، بتقول له لا مدفوعة بدلالة عنه انتقلت الملكية 3 مرات أولا، وثانيا بعد نقل الملكية ب4-5 سنوات قالوا في فروقات على فلان وفلان وفلان من الورثة. طب كيف ظهرت فروقات وبعد ب15 سنة بقول لك لا ما هو ما كانش مدفوع؟ طب كيف عرفت بعد 40 سنة انه ما كانش مدفوع؟ في استخفاف في المواطن، مع احترامي الشديد الشخصي لشخصه، الكلام مش دقيق وجميل، وبتمنى لو أحد المؤسسات تدعو لورشة عمل بحضور المواطنين. في عمارة الجوريشي في شارع 17 نفس الشقق تخمين مختلف، في عمارة ديار الخير بجانب الاتصالات نفس المساحات ونفس الشقق والتخمينات.
0: أنت سمعتني أبو كريم وأنا سألته إنه إيش معايير التخمين، فعلا ما أنا نفس كلامك، يعني ليش أنت يعني أنت ما تنغر، بس أبو كريم أنت ما ينخر الناس إنه والله فلان ساكن في المنطقة الغربية والله يعني مندفع مش رفاهية زايدة، واحد ساكن في المنطقة.

0: بضعف انتماء المواطن للبلد بل بيعدمه. وكثير من الناس بقول لك الله يلعن ابو ايش بلد او البلد واقعه من طياره. انزل الى الشارع واسمع.
1: نعم.
0: الاخ مؤيد تحديدا في رمضان حملت ملف كامل تركني في مكتبه وخرج. احكي مع نفسك يعني انا مواطن وليس كمحمد كمال. انا رايح ومش ايدي شخصي. انا بمثل مجموعة من خارج البلد خدمة علم. بعيدها خدمة علم. لست محامي ولست مكتب خدمات. وبالنسبة للإرث هلأ في كثير من اللي معهوش هويات في الخارج طلع لهم إرث أراضيهم. بقول لك ادفع عن كل الورثة. طب انت اعطي براءة ذمة للوريث وتخطابه سجل من قام بسداد التزاماته كوريث ويبقي الباقي معلق. بقول لك لا اما كله او بلا منه. هذا حكي بيحتاج لورشة عمل.
1: نعم.
0: كلام بس جميل في كل المجالات عمالنا بنسمعه على ارض الواقع مش دقيق ومش صحيح. وبديش ادخل بتفاصيل لانه عملت عداءات شخصية لا لزوم لها.
1: نعم. وبدي اركز
0: على قصة المهن.
1: حاضر.
0: أتمنى على الأخ مؤيد يرجع للنظام والقانون ويتطلع قديش بتدفع الشركة اللي رأس مالها مليون دينار في مدينة نابلس، وإذا سجلت في بلاطة قديش بتدفع، وإذا سجلت في إحدى القرى المحيطة قديش بتدفع.
1: نعم.
0: وهي السجلات عنده، وإذا بحب يتصل فيه بعطيه الأسماء.
1: نعم. يومك سعيد ابو كمان، صباح الخير.
0: ايضاح ما اظنيش بصح له.
1: نعم.
0: شكرا
1: تحياتي. اهلا بكريم. اهلا صباح. برضو الدكتور اكرم سعاده يسعد صباحك بيقول المشكله في البلديه انه الملتزم هو اللي بنظلم، واللي ما بيدفع بصير يعملوا له اغراءات وخصومات تشجيعيه. هي برضو يعني حكينا عليها هاي القصه بالمحصله اللي دفع. انت مثلا في ناس ملتزمين ببطل يدفع بكره، بقول لك ما هم اخريتهم بيعملوا خصومات. فان شاء الله تكون الرساله وصلت. بشار الدلال صباح الخير. سعد عواد صباح الخير. ايضا اخونا المحامي الاستاذ سعد سليم يسعد صباحك. استاذ غازي عنتري باسل حداده صباح الورد. ايضا لربيع الششتري على البث المباشر. عند قادري محمود صباح الخير. واخونا محمود اذا سامعنا صباح الورد والفل والياسمين.

0: إذن تعليق سريع دكتور أمين، آخر التفاصيل الميدانية وأذى في القدس قبل 20 عام موجودة بين إيديك، خلينا نقرأها.
1: نعم، قبل ما نبدأ بعنوان الصحف، في مزيد من الاعتقالات أيضا بالضفة الغربية، كان هناك اقتحام لعنبتة واعتقال الشاب أحمد عبد الصمد، أيضا كان هناك اعتقال الشاب خيري أبو تحفة من خلة الحمص في منطقة يطا جنوب الخليل، وأيضا كان هناك يعني اقتحام لعرورة في منطقة رام الله واعتقال الشاب صالح صبري من عرورة، طبعا هو أسير محرر أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، تم اعتقاله هذا اليوم. أيضا في نابلس مجمل المعتقلين اليوم 6 معتقلين، 5 من مخيم بلاطة وهم ثائر حشاش، مؤيد عويس، أمجد إكلاي، خالد إكلاي، ومجدي أبو ريالي. طبعا مجدي اعتقل للضغط على نجله يزن بتسليم نفسه، إضافة لاعتقال الشاب عز جعارة من منطقة خلة الإيمان بالجبل الشمالي. باقي مناطق الضفة شهدت أيضا اعتقالات، اعتقال الشيخ أنور مرعبة وأحمد الراتب مرعبة من رأس عطية قضاء قلقيلية، وأيضا اعتقال علي الجدع من بلدة حبلي أيضا قضاء قلقيلية. في جنين اعتقال الشاب ثائر الطبيب جردات، وأيضا اقتحام قباطية و إجبار أحد البنوك على سحب كاميرات تسجيل كاميرات المراقبة على مدخل أحد البنوك في جنين، إضافة لاعتداءات سجلت في المغير، حرق ممتلكات مواطنين من قبل المستوطنين، وأيضا في بلدة جالود أيضا حرق منزل عائلة الطباسي. هذا فيما يتعلق بالأحداث اليوم.

0: لكن أحداث فلسطين قبل 20 عاما قد لا تختلف كثيرا. يعني أحد العناوين: طوق عسكري على الأراضي الفلسطينية اعتبارا من اليوم، هذا عنوان، وهذا طبعا طبق خلال اليومين الماضيين. إجراءات السلطات الإسرائيلية في القدس اليوم، كان أيضا إجراءات مشددة. أولمرت يرفض التفاوض مع سوريا ويستبعد مواجهة مع حزب الله. صرف سلفة 1500 شيكل لكل موظف ابتداء من اليوم، هذا يعني عنوان كان في أزمات البنوك الموظفين سابقا. وأيضا عنوان ملفت: استكمال بناء الجدار حول القدس منتصف عام 2007، وين الجدار الآن أصبح يحيط بالقدس بشكل كامل. أيضا إدخال المنبر الجديد الأقصى مرتبط بقرار سياسي، هذا تصريح لقائد شرطة الاحتلال. والعنوان السياسي الكبير: رايس تبدأ جهود تحريك عملية السلام اعتبارا من الأحد، وهي مستنى الأحد منذ 20 عاما.
1: ما يجاش الأحد. صباح الخير الأستاذ غسان شراقة، أبو العز جمال كيكح، صباح الخير، وكل الإخوة المتابعين الكرام عبر البث المباشر. سعد البسطامي يسعد أوقاتك. نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 8:00 صباحا.
5: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8:00 صباحا و4:00 عصرا، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
4: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن مثل ما ذكرنا مجموعة من المعتقلين خلال الفجر وساعات الليل، حوالي أكثر 20 معتقل من مناطق مختلفة من الضفة الغربية. أزمة الآن، الناس اللي سامعيننا بسياراتهم من عند المحكمة القديمة باتجاه الدوار، أزمة خانقة للسيارة. صباح الخير، معنا اتصال من أحد الإخوة المواطنين. صباح الخير.
1: صباح الخير أخي سامح.
0: صباح الورد.
1: هلا بدي أسألك، أنت بتسعى عن موضوع المالية وحاولت أرن عليك مرة دكتور.
0: آه.
1: طب ليه المالية ما تعشق المواطنين اللي عليه وبيعملوا براءة جمعة ويكتبوها تعهد؟ في ناس عليه فوق 1000 دينار ما عوش فوق كاش، وأنا واحد من الناس علي شوية مصاري ودفعت له هون وداعر وصل أرجيت الصورة، ما عنديش في الصورة الزلمة، والله أنا دافع 400 دينار كاش أجيب لي الوصل، جبنا له الصورة، والله ضايع يا عمي، يا عمي بدك تدفع غيره، طيب مش هذا حرام يا أستوه؟
0: أنت رحت عنده؟ رحت عنده؟
1: رحت عنده.
0: آه.
1: رحت عنده وطلع لي الملف كامل. قال لي مش مبين في انه مدفوع عندك يا عمي، قلت والله الوصل ضايع هي الصوره، عم بصور كل شيء ما عمليش فيهم. قلت له عصيت لي يا اذا بدك يا عمي تعصيت هون، اذا براءة جمعه ما تعصيتوش لك كاش، اذا بكيش براءة جمعه باصيتك كل شهر تدفع 50 دينار، طبعا مترع براءة جمعه شو بدنا نعمل بهي الحاله، وكثير ناس عليها مصاري للماليه.
0: طيب
1: استاذ عصتوه زي ما بعصتوا مية، زي ما بعصتوا كهرباء، كل العباد بتعصت عمالها. الله يعطيك العافية.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك، تحياتي لك. يسعد أوقاتكم مرة تانية، وصباح الخير لكل من يسمعنا في هذه التغطية المباشرة. إذا لكل المستمعين الكرام، آخر التطورات برجع بقول الحواجز نسبيا سالكة حتى هذه الدقائق. أبو مجدي شكرا لك، دير شرف سالك للخارجين من نابلس.

إذن إضافة إلى ذلك ما يجري في غزة، استمرار الاغتيالات والاعتقالات والمداهمات، هناك احتلال لمناطق كاملة.

0: إذا صباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي، تحياتي. لؤي صباح الخير.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. آخر التفاصيل المحلية لؤي.
1: يعني سامر، بداية يعني وزارة الصحة ومراكز ومشافي طبية قالت بأنه الاحتلال يعني قتل 3 فلسطينيين خلال الأقل من 24 ساعة الماضية، 3 شهداء في قطاع غزة، 2 في مدينة غزة، والأخير كان في دير البلح بنيران قوات الاحتلال، كان متواجد في شارع صلاح الدين. وبالتالي نتحدث عن 3 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. أيضا ممكن الحديث أنه كان هناك يعني موجة من القصف وإطلاق قذائف مدفعية على المناطق الشرقية بشكل مكثف في قطاع غزة، وأيضا يعني عادت الاحتلال موضوع قصف الشقق السكنية، حيث قصفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. بالتالي نتحدث دائما للأسف سامر عن أوضاع ساخنة ما زال يعيشها أهالي قطاع غزة. من ضمن الأخبار اللي كانت مهمة بالأمس هو إخلاء مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، حيث توغلت آليات الاحتلال بمنطقة قريبة جدا من هذا المستشفى. اتخذت يعني إدارة المستشفى قرار بإخلاءه على الفور خشية اقتحام هذا المستشفى أو محاصرة الناس الموجودين فيه، وبالتالي تم إخلاؤه وفق بيان وزارة الصحة أنه هذا الإخلاء مؤقت إلى حين يعني تتضح صورة إلى مدى أو أي مدى سيصل الاحتلال وآليات الاحتلال في التوغل اللي كان بالأمس في جباليا شمال قطاع غزة. طبعا مستشفى كمال عدوان يعني تعرض خلال هذه الحرب للقصف أكثر من مرة، لاقتحام جيش الاحتلال أكثر من مرة، وتم اختطاف عدد كبير من الطواقم الطبية والمرضى اللي كانوا موجودين في يعني مستشفى كمال عدوان. ومن أبرز يمكن الأسماء هو الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى اللي تم اختطافه من داخل المستشفى، وحتى اللحظة داخل سجون الاحتلال ما زال يعني موجود هناك للأسف.
0: قبل قليل استشهاد عز الدين البيك أبو حمزة عشماوي قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام خلال استهداف منزله يعني فجرا في حي النصر.
1: صحيح، هذه الشقة السكنية اللي تم قصفها في منطقة حي النصر غرب مدينة غزة، ويعني قبل قليل كان هناك إعلان للشهيد وقائد لواء غزة عز الدين البيك. يعني هذه وفق
0: يعني في بيته كاين يعني مش لشيء يعني، بس مثلا مسؤول بهالمستوى بيكون في بيته؟
1: لا، هو فعليا مش في بيته، يعني اللي أصدر الخبر هذا يعني جانبه شيء من الصواب، لأنه فعليا الشخصيات اللي مثل هذه بتكونش إلها بيت محدد، يعني هي بتتنقل، ولكن يبدو بأنه يعني إما طائرات رصدته أو للأسف العملاء على الأرض رصدوا دخل هذه البيت، يعني ممكن بيت له ليلة أو ليلتين في شقة، لأنه هدول الناس بالعادة سامر يعني لا يستطيع المكوث في مكان واحد أكثر من 24 ساعة أو 48 ساعة، لأنه هو عارفين مدى خطورة تواجده في هذه الأماكن. يبدو بأنه الاحتلال يعني رصد هو، بالتالي تم اغتياله، لكن هو فعليا مش بيته، لأنه أصلا كمان عائلة البيك سامر مش من العائلات اللي تسكن مدينة غزة، يعني هي من العائلات شمال قطاع غزة من عائلة جباليا، وبالتالي من المستبعد أن يكون يعني في بيته، لأنه يعني المنطق بيقول بأنه يعني مش منزله، لكن ممكن يكون أحد الأقارب أو مستأجر من جهة معينة أو من شخص معين وجاء يقضي ليلة أو ليلتين و لكن تم رصده. وهذا يعني يفسر مدى يعني حرص الاحتلال على يعني دائما سماء غزة فيها طائرات استطلاع ترصد الأشخاص وتجوب السماء لجلب المعلومات. وأيضا للأسف سامر إحنا ما زلنا نعاني في قطاع غزة من موضوع العملاء على الأرض، يعني رغم أنه قبل الحرب كان يعني ظاهرة العملاء شبه اختفت في قطاع غزة وتم تقييدهم، لكن اليوم مع عدم وجود قوة للمقاومة وقوة أمنية واضحة على الأرض بدأ مرة أخرى العملاء للأسف يعني بيعطوا الاحتلال معلومات عن رجال المقاومة وحتى عن الحياة اليومية في قطاع غزة. لكن عز الدين البيك يعني بالتأكيد هو لم يكن في بيته، لأنه كل اللي يعني عندهم خطر على حياتهم لا يستطيع المكوث في مكان واحد أكثر من 24 ساعة 48 ساعة، وبالتالي يبدو بأنه تم رصده واتخذ قرار باغتياله على الفور. يعني فبالتالي الاحتلال يعني قلنا سابقا انه موضوع الاغتيالات حتى اللحظه يعني مستمر، وهناك خشيه، وفي بعض للاسف الناس صارت تخاف يعني تاجر او تدخل بيتها اي حدا غريب في قطاع غزه، لانه فعليا الناس تخشى من موضوع الاستهدافات بشكل كبير.
0: لؤي، بالنسبة لتطورات الحياة اليومية، المبارح أو أول مبارح حكيت لنا عن موضوع الماء دخول الماء من خلال الإمارات، في تفاصيل أكثر؟
1: يعني هو فعليا مش بفوت الماء خلال الإمارات، هي صهاريج المياه اللي بتوزع للمخيمات وللناس هي بتكون إما إماراتية سعودية، تجينا مساعدات حتى أحيانا من دول أوروبا إيطاليا وكذا، في صهاريج مياه يعني بتوزع المياه على المناطق في قطاع غزة. مصدر المياه الأساسي للشرب في قطاع غزة اليوم محطات التحلية، طبعا في بعض المؤسسات الدولية مثلا زي أطباء بلا حدود، زي مثلا عمليات الفارس الشهم التابعة للإمارات، في اليونيسف، في بعض الأحيان هذه بتتكفل بتشغيل محطات مياه كاملة على حسابها، وبالتالي بتملأ هذه الصهاريج وبتم توزيعها على المخيمات وعلى الناس مجانا في قطاع غزة. الإشكالية الأكبر قلنا سامر أنه فعليا عدد المحطات اليوم موجودة في قطاع غزة غير كافي لتغذية 2,200,000 إنسان، هذا أولا. ثانيا جودة المياه اللي بتصدرها وتنتجها هذه المحطات مش هالجودة العالية، لأنه أساسا المحطات متهالكة وتعبانة وبدها صيانة، والاحتلال حتى اللحظة يمنع دخولها أو دخول معدات وصيانة إلى قطاع غزة. أضف إلى ذلك أنه مشكلة المولدات تغذية هذه المحطات بالكهرباء هي مشكلة كل قطاع غزة، أي شيء بيعتمد على مصادر الطاقة بيعتمد فعليا على محط على المولدات، وهذه المولدات إما بتكون يعني لا تعطي القوة وعدد الساعات المطلوب في العمل، أو أنه ممكن بين الفينة والأخرى تتوقف بسبب أعطال ولا يمكن صيانتها، لأن الاحتلال حتى اللحظة يمنع دخول أي نوع من أنواع تصليح هذه المولدات. هذا أولا. ثانيا اليوم سامر مع ساعات الفجر الأولى بدأت الأمطار تهطل في قطاع غزة.
0: صحيح.
1: يعني أمطار الخير كانت يعني نوعا ما حتى اللحظة خفيفة، يعني هي زخات بسيطة، ولكن بين قوسين بتشوف الناس في الشوارع فعليا ما بين مبسوط وما بين خايف، لأنه بداية موسم المطر يعني بهدلة على أهل قطاع غزة. عندما تحدثت وزارة التنمية الاجتماعية أنه حوالي أكثر من 1,500,000 فلسطيني بيعيشوا في الخيام، وأكثر من حوالي 500,000 برضو بيعيشوا في بيوت متصدعة، فموضوع المطر عندهم بالنسبة لهم هاجز مرعب، لأنه فعليا يعني أي اهتزازات أي ارتجاجات أي سيول ممكن تجرف هذه الخيام أو تنهار هذه البيوت الآيلة للسقوط. رغم ذلك طبعا الناس في قطاع غزة حاولت قدر الإمكان أن تستعد لفصل الشتاء وللأمطار القوية، ولكن للأسف الأوضاع مش بالسهولة المتوقعة، لأنه فعليا اليوم يعني الشادر النايلون انتقل سعره، قبل شهر كان 70 شيكل، اليوم صار 300 شيكل الشادر الواحد، ومش متوفر بشكل كبير في قطاع غزة، لأنه قلنا سابقا أنه كثير من المؤسسات أوقفت تقديم المساعدات منذ بداية ما يسمى وقف إطلاق النار. وبالتالي موضوع المطر اليوم زخات بسيطة الناس انبسطت عليها، ولكن فعليا هناك خطورة كبيرة وخوف كبير لدى أهالي قطاع غزة. البنية التحتية في قطاع غزة غير يعني مهيئة للأمطار. الخشية الثانية مش بس موضوع الإيواء والخيام المتهالكة، واللي تقريبا 70% من خيام غزة متهالكة، الخوف الثاني من شبكات الصرف الصحي ما تتحملش كمية الأمطار الكبيرة خاصة في المناطق الغربية. طبعا الناس كلها اليوم في المناطق الغربية لقطاع غزة، وهي المناطق الأكثر يعني انحدارا وأكثر يعني ميلا ناحية الشاطئ، وبالتالي كل مياه قطاع غزة بتتشكل وبتمشي بجداول في الطرقات باتجاه البحر، لذلك شبكات الصرف الصحي لن تستطيع تحمل كمية الأمطار الكبيرة، وممكن نعاني من مشكلة طفح لل يعني البنية التحتية لمصادر أو عفوا لشبكات الصرف الصحي. فبالتالي أكثر من مشكلة يعني المطر للأسف في قطاع غزة بيسببها، وهناك خشية يعني رغم يعني حاجة الناس للأمطار، إلا أنه هناك خشية كبيرة بأنه هذا الموسم يكون للأسف أسوأ من المواسم السابقة، على اعتبار أنه كثير من المؤسسات أوقفت دعمها أوقفت خدماتها في قطاع غزة بحجة وقف إطلاق النار اللي هو فعليا على الورق وليس على أرض الواقع.
0: الله المستعان، الله المستعان. يومك سعيد إن شاء الله.
1: حيا حياكم الله تعالى.
0: إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يسعد صباحك من نابلس.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية اسمها عموريا قائمة فوق تل جنوب غرب نابلس كأنها حكاية نايمة بين أحضان الجبال. من بعيد بتشوفها كأنها حجر على حجر، بس لما تقرب بتحس إنك دخلت متحف طبيعي للحضارة. آثارها بتحكي عن حضارات مرت من هون من أيام الرومان والبيزنطيين، فيها بقايا أبراج، بيوت منقورة بالصخر، معاصر زيت وصهاريج مي، كأنها لليوم بتشتغل وبتستنى أهلها يرجعوا. بتعرف إنه اسمها عموريا مش جاي صدفة، كتير مؤرخين بيربطوا اسمها بالمدينة التاريخية المعروفة بالأناضول، بس عموريا فلسطين إلها طابعها، هويتها، حكاياتها الخاصة. رغم كل هالتراث عموريا اليوم صارت خربة مهجورة بس مش منسية، محاطة بمستوطنات وجدار وتهديد مستمر، بس حجارها لسه بتقاوم، ولما الشمس تغيب عليها بتحسها بتتنفس وبتهمس. لسه في روح ولسه في أمل. عموريا مش مجرد خربة، هي سجل مفتوح لتاريخ متجذر وصوت من جوا الأرض بيقول أنا لساتني هون واللي راح راجع. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: اذا كنت متضررا او لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى او بلاغ لدى هيئه مكافحه الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصيا او وكيلك القانوني او اي شخص ينوب عنك قانونيا، وذلك من خلال الحضور الشخصي الى مقر الهيئه أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015، أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003، أو هيئة مكافحة الفساد.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كلقلت بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من زمانات من 48.

0: وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. ميزتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير. المي ومتوفر عندنا كثير.
1: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-62-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحية. بيوم صباح الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، من نابلس، من خارج نابلس، من فلسطين، من خارج فلسطين، من كل المدن والقرى. صباح الخير اليوم طبعا لكل حدا أكيد يعني هيك صحي على صوت المنبه وما كان نفسه يقوم. صباح الخير للي بلش نهاره بفنجان القهوة، صحة وهنا على قلوبكم. صباح الخير للناس اللي بطريقها للشغل، للناس اللي عم بتفكر كيف ممكن يكون هالنهار. اللي بدي أقوله كمان في هذا الصباح إنه إحنا دايما مختلفين في كل شيء، بس في إشي واحد بس بيجمعنا وهو بداية جديدة. منحاول على قد ما نقدر نكون فيها أهدى، منحاول على قد ما نقدر ننجز أكتر ونترك ورانا تعب مبارح. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، واليوم كمان بدنا نفتح معكم صفحة جديدة ونخلي صباحنا مليان حكي وأخبار ومواضيع أكيد بتهمكم.

جد هاي الأغنية بالذات فيها هيك روح من الصباح، فيها روح من الذكريات اللي بتخلينا نحس إنه اليوم إله طعم مختلف. هلأ لمحبي الشمس يعني فعلا بيحسوا إنه إله حكاية، الشمس إلها قصة، حركة الناس في الشوارع، صوت البياعين، جميل صوت البياعين، ربنا يرزقكم كل الخير، فنجان القهوة اللي هيك بباب الساحة مثلا، يا سلام ولا أروع من هيك، صح؟ جميل إنه نبلش النهار بالزحمة. في نابلس بالذات الصباح إله حكاية، في نابلس بالذات الصباح إله قصة، مدينة بتصحى على أهلها، على شوارعها، على حاراتها، على ناسها، وكل واحد فينا عنده حكاية ومشوار. بتمنى تكونوا حطيتوا قائمة بالإشياء اللي حابين تنجزوها اليوم، وإذا جعبالك تكون إنسان كسول اليوم معلش، يعني بسوى أن الواحد يختار راحة باله أحياناً. صباح الخير لكل حدا بده يشاركنا اليوم على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وأجمل الصباحات أكيد لهندو، الله يسعد لي هالصباح، صباح الفلات.

0: طيب يا جماعة، المهم صحتكم تكون جيدة اليوم. رح نسأل اليوم سؤال أحياناً فعلاً عن جد إحنا بنسأل حالنا، بس بعدين بنسأله لحالنا. لنفرض هلأ، بعيد الشر يعني بعيد الشر، لو كنتوا ماشيين بالشارع أو قاعدين مثلاً بمكان عام وشفتوا مشكلة بين اثنين، سواء كنتوا بتعرفوا هدول الاثنين ولا ما بتعرفوهم، بتتدخلوا ولا ما بتتدخلوا، بتعملوا إشي ولا ما بتعملوا إشي؟ هذا هو السؤال. لو شفتوا مشكلة بين اثنين، سواء أنت بتعرفهم أو ما بتعرفهم، بتتدخلوا بالمشكلة ولا بتعمل حالك مش شايف؟ وليش أجيب لحالي وجعة الرأس؟ مع العلم ها، يعني إذا كان عندي كلمة خير ممكن أقولها، بس أحياناً بدي أدفع الثمن، ممكن المشكلة تتفاقم. شو برأيكم، نتدخل ولا ما نتدخل؟ نحاول نصلح ولا ما نحاول نصلح؟ ولا أعمل حالي مش شايف وأكمل قعدتي كيف ما كانت؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وبدي أقول لأم العبد صباحه، وكمان أبو علي صباح الورد والياسمين، لكل أهلنا وربعنا في هذا البلد العظيم. زمان عن كلمة ربعنا. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يلا يسعد الصباح.
0: يا صباح النور.
1: العجب بها.
0: ولو يا عمي وهل يخفى القمر، بعرف. صباح الفل.
1: الله يرضى عليك.
0: أهلا أهلا.
1: شوف إذا المشكلة بالشارع،
0: أيوة،
1: ناس بتخشك مش غلط تتدخل. أما الناس غرب يكون فيها دفع مصاري، ليش عاد تتدخل؟
0: أيوة،
1: لأنه إذا عاد تفيه بجوز إنه يقول لك عندي دقع صدره. ما شاء الله زلمة جهت المصاري هو. أما إذا مثل يا سمح الله مثلا مشاكل عائلية ودفعتها برا، ما بتعلى يتدخل، بجوز لو سمحت هاي عائلية الشغلة.
0: ممكن صحيح يا عمي، ولا ما انا قلت انه احنا اذا تدخلنا احيانا رح ندفع الثمن، انه احنا ليه تدخلنا.
1: ما يا اختي،
0: ايوه،
1: الكثير حطاس اليوم وان ما شاء الله بنادى 80% مديونين لبعضيهم.
0: شو بدنا نعمل يا عمي، هيك الحياة
1: إلنا رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: هاي الدنيا ترية على شتا بكرة.
0: شتا بكرة؟ طب هذا خير، هذا خير من ربنا. ان شاء الله.
1: الجو طري اليوم على التجارية.
0: الجو طري عن جد، الجو لطيف.
1: عن جد الجو طري اليوم. اللي عنده اطفال صغار يلبس لهم ببردوا حرام. الله يسعد صباحك.
0: هلا هلا صباح الفل. بدي اقول لهيثم كمان الله يسعد صباحك يا نغومة، يا صباح الورد، صباح الخير لهند ملكة الصوت، ويسعد صباح جميع مستمعي راديو حياة وطاقم راديو حياة. صباح الخير يا اسكندر، يا صباح الفل يا اسكندر. انت شايف شو معلق الاسكندر على الجروب. بدي اقول كمان صباح الامل والتفاؤل لقلوبكم يا رب. اهلا يا وفاء. ليلى هريش يسعد لي صباحكم. عبد الله صباح الخير، جود مورنينج. يا جود مورنينج يا عبد الله، اهلا وسهلا. من هند يا اسكندر. عباده الله يسعد صباحكم بكل خير. بيقول لي عباده ما رح يتدخل. ليه؟ لأنه رح يأكلها، وهدولاك دقوا ببعض بيطلعوا برانيين، لهيك بيعمل حاله مش شايف. أجهد نظر. إيه؟ وهند من الله. بس شو هو بس؟ شو كملت؟ مني طيب. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: الله يصبحك وربحك بأنوار النبي.
0: أهلين يا حاج، صباح الخير.
2: وبعدين هالابتسامة الحلوة، لأنه الواحد اليوم متفائل بالخير
0: إن شاء الله دائما،
2: والكل مبسوط إن شاء الله تعالى.
0: من الحماس كنا رح نكب القهوة على المكتب. يلا الله.
2: صباح الخير لأبهاء.
0: صباح الخير.
2: زي ما بقول أبو مصعب.
0: أيوة،
2: بقول أبو مصعب دائما في مثال. اللهم صل على النبي
0: عليه الصلاة والسلام. نسي الحج.
2: الباب اللي بيجيك من الريح بتدوس تريح.
0: أيوة.
2: ويا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينانك غير ريحتها. هذا مثل أبو مصعب.
0: أيوة،
2: دايما على البصلة. وبعدين إنسان دايما، والله يا أختي الكريمة، إنه الإنسان إذا بتدخن بتوعى براسك، زي ما بقول لك أبو شو اسمه أبها. إنه على صدره وبتغلب الواحد.
0: صح.
2: لا، عشان هيك امشي الحيط الحيط وقول يا رب الستير شو خصني شو دخلتني أني
0: أيوة.
2: مالي وماله والله العظيم اليوم صارت كان زمان أيام زمان أيام أمك وإمي وستي وستك والإسلام الكبار يدق على صدره خلص يحل المشكلة. اليوم أولاد اليوم ما بتقدر تمون عليهم
0: أيوة.
2: بشكل عام يعني مش بس فلسطين ما بتقدر تمون ولا على حدا. اليوم بيعطوك شكات وينحيهم بالشرطة. زمان كنا نعطيك 1000 دينار يقول لك الخميس الخميس يكونوا بجيبتك. اليوم فيش حدا بيلتزم واليوم فيش عندنا ثقافة وعندنا الناس ملتحقين بالتلفونات وبالنت وملتحقين بمصاريهم بركضوا ورغيف الخبز بركض قدامهم مش قادرين يلحقوا. الله يعين الناس ويجبر الناس. وصباح الخير لنبا ضمرة، صباح الخير للحاج عبراني حميدان ولخالي أبو نمر مرزوق ولعلاء الخباط وللحاج خالد وللأستاذ إشلاس كمان نقول له صباح الخير ولأفادي أخوي نقول له يسعد صباحه ولمؤيد جود الله ولزوسي ولأولادي كليتهم وإلكم ولجميع المستمعين ولأختنا أم محمد النابلسي نقول له صباح الخير ولأختنا أم سعيد يسعد صباحكم ونهاركم أبيض إن شاء الله.
0: نهارك أبيض بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا يا حاج صباح الخير. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. محمد بيقول يسعد صباحك يا أحلى وأجمل ست البنات. شكرا صباح النور. هو مع التدخل بحكمة فمش بكل المشكلة. إذا الموضوع ممكن يتطور لأذى أو اعتداء لازم نتدخل ونطلب مساعدة. أما إذا مجرد خلاف شخصي الأفضل ما نزيد النار ونتركهم يحلوها. طيب بنقول هيثم شو بيقول بالنسبة للموضوع يا نغوم اللي بتدخل بين حدا وحدا زي المثل اللي بيقول يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينولك إلا ريحتها. يا صباح النور يا هيثم. تتذكروا بأيام المدرسة كنا نقول صباح النور على البنور بالضبط. حنظلة صباحك ورد سيدتي. جميل حلوة كلمة سيدتي هاي صحك. ممكن تسمحي لي أنا دبت يلا ما رح أغني. حنظلة إصلاح ذات البينين واجب أخلاقي وديني ووطني. الله عليك الله عليك أهلا وسهلا فيك. أبو علي بيقول شرعا نعم. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول أنه فئتين من المسلمين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. طيب صباح الخير يلا 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا ناخذ اتصال. صباح الخير. ما عجبه صوتي للمتصل، يا خسارة. يلا مش مشكلة، هذا الموجود، دبر حالك. فارس محمد اللي ما إله دخل بالطوشة أحسن شي يضل بعيد. سلامتك أهم. آه طبعا سلامتك أولا، برضو بالنهاية نروح ناكل قتلة هلأ. يلا تفضل مستشفيات، يعني الوضع أنتو شايفينه. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. ناخد اتصال برضو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شو أخباركم؟
0: ألف سلامة عليك، شكلك مريض.
1: لا الحمد لله، هذا الجو بيختلف. أنا بس زكيت بنابلس الجديدة، منزل على رأس العين بس لح.
0: يلا بعين الله.
1: صار في اختلاف بين الجبل ورأس العين فوق تحت يعني.
0: بعين الله.
1: طبعا ما منزاود على كلام الختيار أبها والختيار أب سامع، منزاودش على كلامهم، بس بدي أحكي كلمتين وهذا هو الواقع. أيام زمان لما كان الإنسان يتدخل في مشكلة كان يمون ما بتنكسر كلمته.
0: أيوة
1: صراحة، ما يعني ما بتنكسر كلمته. اليوم للأسف، للأسف زيل اليوم للأسف، أنا بقول كلهم روس، كلهم جيوب بصراحة. ما بتقدر تمون على أحد، مش واحد تقدر تمون عليه. هذا اليوم اللي موجود الواقع، ويعني ما إلهم بصراحة، ما إلهمش كبير.
0: أيوة
1: لو تيجي على المشكلة، يعني حتى لو تروح تحل مشكلة في جاه ولا في صلحة، جوز هاي تبقوا متفقين، يعني يطلع واحد راس من الروس الصغار يخرب كل الصلحة.
0: مزبوط
1: ولا لا؟
0: مزبوط مزبوط.
1: يعني اليوم بطل حد يقدر يمون على ولا واحد.
0: صحيح.
1: إلا يعني إلا قليلة.
0: إن
1: شاء الله رب العالمين إن الإنسان يبعد عن هالمشاكل. وطبعا يعني بصراحة هاي الأيام يعني قد ما يقدر الإنسان يقدر يحل المشاكل، بيقدر يستوعبها هو، ما يحل ما يقدر ما يخلص المشاكل بيقدرش يستوعبها لأنه بده يوجع راسه.
0: أيوة.
1: شكرا لكم وبارك الله فيكم.
0: أهلا أهلا. صباح الخير يا صباح الورد.
1: صباح الخير بالشتوية إن شاء الله رب العالمين، يكون شتاء مبارك
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله تيجي على خير ويهدي بالنا. على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إذا شفتوا تنين بالشارع أو بأي مكان في بينهم طوشة، هل بتحاولوا إنكم تتدخلوا وتحلوا الطوشة أو تهدوا الوضع على الأقل، ولا بتقولوا لا أنا ما إلي دخل، تعمل حالك مش شايف؟ 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هدوا النفوس. أميرة وأحمد واسكندر شجعوه، احبطتوه انتو هيك. صباح الخير.

0: أنين الصمت بتقول التدخل، يعني هي تتدخل التدخل الحذر إذا كانوا معارف، وإذا كان الطرفين من الأصدقاء أو يعني القرايب كتير من الأشخاص بميلوا عفواً للتدخل بنية الإصلاح. ويسعد صباحك يا أنغام، يا صباح الورد يا أنين، وصباح الخير كمان نقولها لنجاة، صباح الخير. إذن اليوم مستمعينا الكرام سؤال حلقتنا بيقول لو شفتوا مشكلة بين اثنين سواء أنت بتعرفهم أو ما بتعرفهم، هل بتتدخل في هاي المشكلة ولا بتعمل حالك مش شايف؟ شو رأيك هند؟ باغتة؟
1: لا ما بقى، أنا شوف هلأ هو إحنا تربينا يعني إنه طبعا
0: نتدخل
1: وكذا وهيك
0: نحاول نصلح.
1: يعني إنه أبدا يعني ما تتركي هيك المشكلة، بس تعرفي طبيعة الناس صارت عن جد تخليكي لا يعني
0: ما تتدخلي.
1: أنا مرة يعني شان هيك شخص اللي تدخل بمشكلة مع ناس بيعرفهم يعني عرفتي كان في مشكلة فبدي فزع بينا.
0: أيوة أكلها الزلمة
1: والله أكلها.
0: هند بتقول إنه هيك إشي قريب منهم، قريب منها تدخل في مشكلة بين اثنين، أم هو اللي أكلها مسخم إصابات ومستشفى وعمليات صار فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، انخلعت إيده للزلمة. شفتوا أحيانا في ضريبة علينا إذا تدخلنا. مش تروح تضرب التالت، أعطيه وقت يحكي لك بلكي عنده كلمة خير. وفاء بتقول نعم سأقوم بإصلاحهم إذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكمان بتأكد وإن يعني كان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وئام صباح الورد، يسعد صباحك نغوم، صباح خير لراديو حياتي. شخصيا ما بتحب تتدخل أبدا لأنه اللي ما يقله دخل يضل بعيد أحسن. وأبو علي بيقول نعم إذا استطاع الإنسان أنه يصلح بين اثنين نعم، أما إذا كانت مشكلة بدها تعرضني إلى الأذى يعني هذا بيصير دور مثلا الشرطة والأجهزة الأمنية. صباح الخير يا أبو علي على 2379143، وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. اليوم عم نحكي عن مواقف او موقف يعني اي واحد فينا ممكن يتعرض له. اذا انت كنت ماشي بالشارع او موجود بمحل او حتى قاعد بمكان عام او بشغلك وفجأة بتشوف شخصين بتقاتلوا، يعني فجأة هيك بيعلى الصوت، عصبية، الموضوع ممكن يتطور مش مجرد كلام، يعني ممكن يصير شغلات أكبر. السؤال هون اللي إحنا بنسأله، شو موقفك؟ هل رح تتدخل؟ هل رح تحاول تهدي الوضع؟ ولا بتقول أنا شو دخلني؟ خليني أكون أبعد يعني عن المشكلة، أو خليني أبعد، بلاش أنا أدفع الثمن. شو بيكون موقفكم؟ مع 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أيوة، في موضوع مهم نناقشه. أي دانا الصغيرة؟ طيب هو السلاوي، هو هذا اللي بيغني هنا النصابة. استنى، هذا اللي بيغني خاص. لا ما بدي أتفلسف، لا بعرفوش، بطلت. إلا إلا أغنية ضربت شيء كتير كئيبة كانت، والله ما بعرف، خاص ما علينا، العتب على الذاكرة. يلا على 2-3-7-9-1-4-3. شايف الجيل كيف اهتماماته؟ فعلا اهتماماته كتير بعيدة عن كل الاهتمامات اللي كانت بيننا. نعمان هواش صباح الخير، اعتماد صباح الخيرات، وضحنا بلسي كمان صباح الخير. إذا كان في خلاف بين اثنين، هل رح تتدخلوا ولا رح تقولوا لا أنا شو دخلني؟ شو رح يكون موقفكم؟ سواء كان المشكلة بمكان عام، بالشارع، بالشغل مثلا، من ركاب سائقي التكاسي. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت. وحيدة كالقمر بتقول يسعد صباحك نغوم. صباح الورد هي بتتدخل حسب الشخص إذا كان بيستاهل إنه تتدخل ولا لا، لأنه كل هالأيام اللهم نفسي. اعتماد بتقول يسعد صباحك نغوم، إذا شافت مشكلة بتخصها بتتدخل، بس إذا فيها أدوات حادة ما بتقرب. إذا شخص عزيز على قلبها مثل ابنها مثلا بتتدخل، أما غريب لا ما دخلها. بعدين هالأيام وهذا الجيل ولا حدا بيمون عليه. إذا هذا الجيل يعني بصرخ على الأب والأم وما بهمهم، إحنا بدنا نتدخل. صباح الورد يا اعتماد، أهلا وسهلا. ليش مش عارفة تطوليني من الفيسبوك يا أم شاهر؟ طيب أم شاهر صباح الورد بتقول بالأول الله يجبر خاطرك يا روحي، إن شاء الله ربنا يجبر خاطرنا جميعا. الله يسعد صباحك يا أنغام، صباح الفر. ما بعرف بتقول هي عشان مش عارفة تطولني من الفيسبوك وأنا عم بحكي. هي إذا كانوا أصحاب أول إشي هي حابة تصبح على بناتها وبتصبح علي، أحلى وأغلى أنغام ويجبر بخاطرنا جميعا، وبتصبح على أميرة وعلى مرام وتالا وعلى البنات جميعا. يسعد صباحكم، أهلا أهلا يا أم شاهر، صباح الخير. إذن على 23791143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الورد يا إمرامي. عم بتقول صباح الخير لإلنا لراديو حياة، لجميع المستمعين بهاليوم الجميل، هالإطلال الرائعة. بتصبح على حماتها، والله جميل، والله يعني هيك زوجها العزيز سامر وبناتها وولادها والجميع والأحفاد. صباح النور يا إمرامي، أهلا وسهلا فيكي على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو غالب بيقول إذا الطوشة فيها سلاح أهرب، بصفي هون البعد عن المشاكل أحسن. صباح الخير يا أبو غالب. منطق يعني يدخل الطوشة فيها سلاح؟ لا، سلامتي أولاً. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبصر يا اسكندر، أبصر. ما بعرف أنا، صباح الخير.
1: مش شرط تقولي للاسكندر يعني.
0: لا شرط ونص. أنو اللي طالبها؟ ما شاء الله.
2: وصف بحروف
0: الله
2: حبيبي.
3: أنا شايف الكون، شايف الكون.
2: حبك

0: نجات، يسعد صباحك. صباح الورد يا نجات. الموضوع بيعتمد على كلمتين، المعرفة والأمان. يعني إذا شفت اثنين متمشكلين وكانت القصة بين أصحاب، يعني أصحابنا أو قرايبنا، هون التدخل بيكون واجب علينا عشان نصالحهم ونهدي النفوس، لأنه يعني بيحترموك، يعني أو بيحترموا كلمتك، وبتقدر توعيهم أو بتقدر بوعيك أنت تمنع المشكلة تكبر وتخرب العلاقة. أما إذا كانت الطوشة بين ناس غرباء وما منعرفهم، فالسلام الشخصية بتبطل تسمح لك أنك تحشر حالك بينهم عشان ما تاكل الضربة أو يصيبك أذى، يعني أصاب يعني عن الإصرار والخطأ، بقصد الإصرار والخطأ. في هاي الحالة صح أنك تعمل حالك مش شايف وتبعد، وإذا لقيت الأمور واصلة لحد الخطورة أو فيها دم ما بتتدخل. هون بتتصرف بذكاء أكبر وبتطلب المساعدة من بعيد لبعيد، مثلا ممكن يعني وقتها يتم الاتصال بالشرطة. صباح الخير. باب النجار مخلوع، بتقول وحيدة كالقمر، يضرب لمن يحاول أنه يصلح أمور الناس ويهمل بيته أو شؤونه الخاصة. شو دخل هذا بطشتنا؟ يعني قصدي بسؤال حلقتنا،
1: يعني ممكن في ناس تعمل تصلح وكذا وناسية حالة يعني في البيت، وكل قام النجار مخلوع، يعني يمكن يتقضي
0: حدا معين. ممكن. طيب صباح الخير. كمان ام وسيم بتقول لي بتصبح علينا، بتدور علينا مش لقيتنا اليوم، الفيسبوك مستقصدنا. هيني بعثت لك الرابط. اجمل الصباحات لك، والمهم يعني ادعي لنا دعاوي جميله يا ام وسيم. صباح الخير. بالعمر، لانه ربنا يتقبل يا ام وسيم. صباح الخير على 2379143. اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

طيب أبو فادي صباحكم. أبو فادي حبيشي تحياته لإلنا، بيعمل حاله غايب. أم الحكم يسعد صباحكم بكل خير، صباح الورد. عبير يسعد صباحكم. بالنسبة لإلها ومن بعد التجارب لا ما بتتدخل بين أي اثنين، فخار يكسر بعضه لأنه بعد ما يتصالحوا ممكن يقلبوا عليها. ووسام أهلا يا وسام، نورتي، صباح الخيرات والمسرات. بالنسبة للسؤال حسب يعني المشكلة وإذا بتقدر تساعد أو لا. أحمد يا أحمد صباح الخيرات، أحمد صبرة طبعا والبركات. بيرجع لحجم المشكلة، وكمان بيرجع إذا حدا أعطاك إنه الصلاحية تتدخل والحكمة إنك تتدخل بشكل إنساني مش فضولي. مرات كلمة طيبة بتوقف مشكلة كتير كبيرة، ومرات الانسحاب بيكون باحترام لحدود ما إلنا حق نتجاوزها. وبالنهاية مش كل معركة لازم نحاول فيها، بس كمان مش كل ظلم بنقدر نسكت عليه لأنه صعب. يا صوالحة صباح الورد يا أحمد، أهلاً.

0: وقت نجاحك انت بالتوجيه تريند. اوكي جميله، انا كانت ضحكه الدنيا.
1: يعني رهيب، انا كثير ذكريات.
0: والله

أم وسيم بتقول صباح الوردات لوردة الراديو نغوم، يا صباح الخير. أحمد بيقول حتى لو تصالحوا يعني الموقف أو موقفك أنت لمجرد أنك أنت تدخلت للخير فهو موقف، وبالنهاية ربنا بيكون عارف نيتك، ما في شيء بيضيع عنده والنعم بالله. وفي ناس بتتدخل لمجرد أنها فضولية بتحب تعرف التفاصيل، بيزيدوا بهارات، بيكبروا المشكلة وبصير في نقل حكي، وهدول الناس تحديدا مش لازم يتدخلوا. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يعني انت رأيي بتكوني اكيد عرفتي هند، انا ما يعني بتدخلش، يعني انا اجمالا بالمشاكل جميعها ممكن اعمل مشكلة بس انا ما بحب اتدخل. يعني عرفت انه ممكن تصير معي مشكلة تمام بس انا ما بحب اتدخل، سواء كنت حتى بعرفهم ولا ما بعرفهم، بس بتدخل بشيء واحد. يعني مثلا اذا سين من الناس اجى سالني كذا كذا او صار معي كذا كذا، عندي كلمة خير بقولها، ما عندي بسكت. اما اني انا شو اثنين متقتلين، اثنين قاعدين بمكان عام بتدخل وطلع لسويت، لا انا بعمل حالي مش شايفة، والله يهدي النفوس الله يهدي النفوس من بعيد، بس بضل مكاني. لا ما تخيلي تيجي تقولي شو دخلك، لقي ما لا يرضي، فبحفظ ايش بسموها. ايوه بالضبط. صباح الورد على 2379143. لا يا ام وسيم، صباح الورد يا ام وسيم، لو شفتوا مشكله بين اثنين سواء بتعرفوهم او ما بتعرفوهم تتدخلوا في المشكله ولا بتعملوا حالكم مش شايفين؟ 2379143 اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: هلا مين احسن يسمع صوتي ولا صوت كاظم الساهر؟ انت باغتينا حطيتي لنا كاظم. صباح الخير.
1: صباح النور. صوتك مفيد. صوت كاظم الساهر مطرب
0: اها
1: وبزول الهم شوي، بغير نفسية الإنسان، بترد بترجع نفس الموال الأولاني، بس يعني هذا إله دوره وهذا إله دوره.
0: جواب
1: يعني بتقول روح لنا فرفته، بطلع لنا كاظم بغنى الأغاني الحلوة.
0: أيوة
1: بتقولي يلا خلينا نسمع، نحن لا رايحين ولا جايين. لما بترفع نغم السؤال بقول والله السؤال أصاب، يعني
0: أحلى صوتي ولا صوت كاظم الساهر؟
1: أوعد فكري كاظم الساهر، ومثل ما أنا بحبش حتى كاظم، أنا بحب أم كلثوم.
0: طب مين أحلى صوتي ولا صوت كاظم؟
1: بدك تحرجيني؟
0: طب خلص
1: يعني سمعيني صوتك انت بتغنى حتى
0: لا لا بخاف عليكي يعني.
1: ولا مشان اقول لك ولا لا.
0: صباح الورد.
1: صباح النور. بس بدي اسالك شو هو السؤال؟
0: لو شفتي مشكله بين اثنين سواء كنا بالشارع ولا كنت بمكان عام، تتدخلي ولا ما بتتدخلي بينهم؟ مين اللي برين؟ خلينا نسمع.
1: انا كنت قاعده في موقع يعني او فايت على هذا المدخل.
0: ايوه
1: شفت اثنين مثلا زلمه ومرته بتحصل كثير بكونوا في البلد هوني. بيبقى جائمه ويناقرها وبيستفزها. مره قدام الفيلم وبدي اعمل لها مقت عند خشارته على الاحذيه.
0: ايوه
1: يا زلمه خلينا اتدخل، انا زي خواتك بعد الله. ما بصير تهين مرتك بالشارع، عاتبها ودردش معاها في البيتها. لا تحسس انك انت نزلت انت وياها مبسوط ترجع كل واحد داير بوزه.

0: ولا شمال، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحوا يا عمي وجهكم بالرحمن. بظني ما رأى ما إلي قد تدخل، لأنه ما بتسواش واحد يقول لي مين قالك تتدخلي. إحنا منعرف
1: طبعا وبعد. تخيلي حد يجي يقولك ليش تتدخلي،
0: يعني مش حلوة بحقك روحي يا حجة، مين قالك إنك تتدخلي؟ لو بدي أحكي لك شو بتعمل بتساوي، بدي قالك مواجع إجت الله جابها.
1: أيوة
0: يبرا ما خصنيش. ما إلي عرفتي كيف؟ هي اللي إجاك لأنه يعني مشاكل خليها بتكون ضبضبة أحسن ما تكون كتير مفرعة، يعني مش حلوة. فأنا بقى لا إيش بهدول النوعية، لأنهم لا بلزموني ولا إشي. حتى لو بلزموني وحصل قدام التنين كمان اللي هن يعني بنعد من من من ديكور البيت أو من الأهل، وحصل الفيلم قدامي عن إذنكم خاطركم.
1: أيوة.
0: لا لا يا عمي أنا بدي أحكي كلمة الحق، إذا أنتوا التنين بتوافقوا إن أنا أحكيها بحكيها، إذا بتوافقوش أنتوا حرين، أنا مروحة.
1: الله يهديها النفوس يا رب.
0: فابي وخرج هالزلمة بتقول لي لا يا أختي إحنا آسفين ما عرفش، تقول له لا يا أخي لما بكون في عندكم ناس وفي إيش لا تلمح ولا تسبق ولا تصيح ولا تقاتل ولا تسب ولا تبهدل، مش حلوة. بس أنا بجوز عندك ثقة مصداقية فيي إني ما أجيبش سيرة، أما غيري بتقول والله رحت عند فلانة عمل جوزها عمل يا بنت، تقول لي لا أمك صارت من بيت لبيت لا.
1: أيوة
0: ليش تهز من كرامتك كرامة مرتك قدام هذا المجتمع؟ مش كل المجتمع صالح، في منا صالح في منا طالح.
1: مزبوط مزبوط.
0: بعين الله.
1: بعين يسعد لي هالصباح. أهلا يوسف بيقول يسعد أوقاتكم جميعا. صباح الورد يا يوسف، متأخر اليوم شكله. طب ليه أنا والله ما عامل إشي يعني، بالعكس. إذا بيقدر يكون محضر خير وعارف إنه قادر على إنهاء الخلاف والإصلاح ذات البينين أكيد بتدخل، بس إذا الأشخاص ما بيعرفهم ما بيمون عليهم وبيعرف إنه رح يتفشل ليش يتدخل؟ أما الأستاذ أحمد شو بدك مني أنت على الصباح؟ شو بيقول؟ لو شفتي حدا مظلوم يا أنغام، لو شفت أنا حدا مظلوم قدامي وسكوتي ممكن يدمروا، يا لطيف هم ما لقوش غير يتقاتلوا غير قدامي وسكوتي سبحان الله بده يدمر هذا الشخص. وعندي كلمة حق، بتتدخلي ولا لا؟ هلأ هون الموقف بيختلف، إذا عن جد كلمتي بدها تنقذ هذا البني آدم من ظلم وأذى أكيد ما رح أعتبر حالي ما شفتش يا أحمد، أو مثلا ما رح أعتبر حالي ما سمعتش. بس أحيانا يعني كلمة حق بوقت مناسب ممكن تفرق كتير، وممكن يعني توقف ظلم وتمنع أذى كتير كبير في حال عن جد كان تدخلي إلي معنى. بس إذا تدخلي ما إله معنى، تدخلي لا رح يقدم ولا رح يأخر، رح يجيب لي وجعة الرأس، لا بيختلف الموضوع. بس إذا فعلا أنا بقدر أنقذه رح أتدخل يعني. بس هاد إشي منفصل عن يعني أنا كأنغام كيف بفكر، هاد إشي غير وهاد إشي غير. وتفضلي أحمد شو بيقول. الأنغام بتحكي لهم صلوا على النبي يا جماعة، والابتسامة وين الابتسامة الجميلة؟ طيب الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. شو
2: بعد شو بدك عشان من هيك حكي؟ بالعكس يعني حلو يعني
1: طبعاً تبسمك في وجه أخيك صدقة. اللهم صل على سيدنا محمد. عبير بتقول في مثل بيقول ما تدافع عن حدا بكرة بيعزموا بعض على الغداء ومنصير إحنا العدا. والله. أما إم وسيم، يا إم وسيم لو بتعرفهم أولاً ما بتتدخل. توقعت تقولي تتدخلي، بتريح رأسها. ما احنا يا دوب نحل مشاكلنا صباحه للجميع. وبتقولي ام وسيم بعدين صوتك بيعطينا الطاقه والتفاؤل. الله يسعد لي هالصباح. شفتي ما احسنني كانت روحي. اذا رأت الاخوه، اذا رايت الاخوه اعداء فاعلم انه بينهم من يزرع الفتنه في الخفاء ثم يتظاهر بالبراءه. صباح الخير. كان في أغنية قديمة اسمها كانت روحي.
2: في أغنية جديدة طلعت.
1: يلا نعمان صباح الورد. أم أيمن صباح الخير. الله يسعدك يا أم سعد. أحمد بيقول مثل ما بتدافع عني على أساس أنا بقمعك يعني. صباح الخيرات. خلص يعني بعدين هاي أسرار بصيرش نشاركها مع المستمعين. اسكت أحمد.
3: دخلك نجوى، شو كنت عم بسمع جوا؟ غنية دم دم تك تك؟
4: دم دم تك تك قبل. هلا عنا تك تك. سليم سأل كارل عن تك تك. فوت
5: أنا حبيت.

0: استنى شوي استنى شوي. ايه
1: رجعت لبنانيات وشي حلو كثير الفيديو تبع الاغنيه.
0: اها طيب صباح الخير. ام ايمن بتقول اذا انطلب منها بتحاول تصلح واذا ما انطلب ما بتتدخل. الاصلاح حلو اذا انطلب بس، اما غير هيك مش مفروض يعني ايش تتدخل. احمد ستية سعد صباحك انغام، مش اللي بنعرفه. صباح الخير لراديو حياة، وبصبح على ابو فهد النجار وابو محمد ستية كمان. صباح الخير 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نقلتينا إلى عالم آخر. له يا هند ليه؟ طيب روعة، قبل ما نسأل روعة بيلسان بتقول قبل ما نسأل نصلح بينهم، نسأل قبل ما نسأل إنه يعني نعمل الصلحة، نسأل مين إيش أدخل وأحشر أنفي بينهم، مين وشو الغاية ومين قدام الكل، ما في أحسن منه شريف مكة والقطب يأكل عشاهم، بس كلمتين شوفوا مين تدخل بينكم إذا كان فتان أو حبيب. صباح الخير، أهلا وسهلا على 2379143. خلص هلأ جاي تقولي ما تقرأي، قرأته يا أحمد وفتت بالحيط، على 2379143. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أيمود إن شاء الله كانت روحي فكرت.

0: تعيشي وتترحمي يا رب، وربنا يرحم أختك ويرحم من فقدنا ويجعل مثواهم الجنة. ليش يوسف بدكم ترجعونا لهذاك الزمن؟ خلاص حطيها، تفضل.
1: مش قادر انسى غيابك كل ساعة.
0: أنا بس أسمع هالأغنية تلقائيا بحس حالي ختيارات كبرت.
1: أنا من دونك عمري دايب وفراق والله حرامي.
0: لما كانوا اثنين بيتقاتلوا شو كانوا يعملوا؟ شفت الريزات عليها.

0: Message 3.
1: انت حبيبي انا.
2: مين
3: الجيل
2: هذا؟ لا شو بعرفه فيه، ما هو راحت يمكن هاي الخاصية.

ايه وين راحت التليفونات العمومية؟ صحيح، طب خلوها يعني أثر.

يوسف بيقول لي هاي الأيام اللي بتحس كانت فيها المشاعر صادقة فعلاً. هدول أغاني جيل الطيبين، يعني جيلي وجيلك أنغام على فكرة، أنا وياها جيل. أهلاً صباح الورد عزيزتي، على هي كانت روحي على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هي كانت روحي نكنام، هي بتقول هاي أغاني الجيل الطيبين. على فكرة أنغام أنا وياك جيال، فأنه يعني هيك رديت أنا، لازم أرد إيش تاني. صباح الخير. صباح الخير. يلا إيش تك تسمعيهم، علقت وأنا بحكي صباح الخير. يعني إذا بتحبي.

أم العبد بتقول لأنه بتعملي خير بتلاقي شر. وصباح الورد أغنية رائعة على ريان. صباح الخير يا عزيزتي، أهلا وسهلا على 2379143. وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. سؤال حلقتنا لليوم: لو كان في مشكلة بين اثنين، هل رح تتدخلوا ولا لا؟ براء مدحت، يسعد صباحك أنغام، صباح خير لطاقم راديو حياة، صبح على إياد وأمير ورنا ولا رنان ولا بلاش أفوت في الحيط. سعد صباحكم. أبدي أقول أم أيمن: بتخافي تتدخلي يا أنغام، توقع براسك، فأحسن شيء ما تتدخلي، لأنه إذا طلب منك وكان الشخص عزيز وبخصك من الدرجة الأولى، غير هيك انسي كليا. صباح الخير يا أم أيمن، أهلا وسهلا فيك. لا ليه؟ طيب يلا هلأ بدنا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. اليوم معنا فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش، واليوم موضوع الفقرة نوعا ما مرتبط بسؤال الحلقة. هلأ كان سؤال الحلقة كالتالي: لو شفتوا تنين في بينهم مشكلة، في بينهم خلاف، هذا الخلاف تطور، صار صراخ، لا سمح الله صار في ضرب، هل أنا رح أتدخل ولا رح أخذ موقف لا أنا شو دخلني؟ اليوم برضو بحلقتنا لليوم بهاي الفقرة تحديدا بدنا نسلط الضوء على كثرة هاي المشاكل اللي عم بتصير بين الشباب بالآونة الأخيرة، عن العنف بين الشباب. أحيانا إحنا بحاجة لنهضة مثلا كيف بيقولوها تربوية أخلاقية، بس كيف هاي نعملها؟ هذا هو سؤالنا لفضيلة المفتي. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين، حياكم الله، أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة المفتي. كيف أصبحت؟ إن شاء الله الأمور تمام؟
1: الحمد لله رب العالمين، حياكم الله
0: دائما وأبدا. اليوم فضيلة المفتي إحنا عم يعني نحكي عن موضوع كتير مهم صراحة، وهو عم منشوف بالآونة الأخيرة كثرة المشاكل والعنف بين الشباب تحديدا، يعني الأجيال الصغيرة بصير في بينهم كتير مشاكل. هلا احنا هون شو دورنا؟ نتدخل ما نتدخل؟ هاي الشجارات بحاجه لنهضه تربويه اخلاقيه، هاي النهضه احنا كيف نعملها؟ المسؤوليه تقع على عاتق مين؟ تفضل.
1: شكرا لكم على اختيار هذا الموضوع والحديث في هذه الزاويه التي تدلل على حرص الاذاعه والاعلام وأسرة راديو حياة على النهوض بأبنائنا، ودائما راديو حياة كل الاحترام له يبادر اجتماعيا في تقديم مبادرات طيبة وتقديم بعض الأهداف النبيلة التي تنعكس إيجابا على مجتمعنا. والحقيقة أنه هذا يبدأ بالكلام ويبدأ من خلال تدخل أصحاب الشأن والاختصاص في توجيه المجتمع، وأحيانا يصل إلى مرحلة ممارسة عملية يقوم من خلالها الإخوة في الراديو ومن يتعاون معهم بروح الحل لبعض المشكلات وتقديم معاونات، يعني كل الاحترام لها، في كافة الميادين وفي كافة المجالات. الحقيقة إنه احنا نشاهد في مجتمعنا إنه في ممارسات تتعلق بالشباب أو تتعلق بأبناء هذا الشعب تركز على مسألة تتعلق بإشكاليات أو عنف يمارس بين الشباب، بين الصبيان، بين الشابات. هذه المسألة تتعلق ب يعني أولا ربما سوء في التربية لدى هؤلاء الأفراد أو هؤلاء الفتيات، تتعلق بأحيانا ممارسات غير مقبولة من ناحية اجتماعية ومن ناحية تربوية ومن ناحية دينية. تؤكد هذه المسألة إنه نحن بحاجة وفعلا كما قلت إلى مسألة نهضة تربوية تركز على إعداد الشباب بالطريقة السليمة وحسن ممارساتهم في تعاملهم وفي علاقاتهم مع بعضهم البعض. المجتمع المسلم، المجتمع الفلسطيني باعتباره جزء من المجتمع المسلم، أفراده مطالبين شرعا بحسن المعاملة فيما بينهم، لأن الله عز وجل أقام العلاقة بين أبناء المجتمع على الأخوة وعلى المحبة وعلى الرحمة، مراعاة بعضنا البعض في ظروفنا وفي خلافاتنا وفي مشاكلنا وفي علاقاتنا. فالله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، وغير ذلك من النصوص، بعشرات النصوص التي تؤكد على طبيعة العلاقة بين أبناء المجتمع، خاصة فئة الشباب، أن تكون العلاقة قائمة على الحديث بالكلام الطيب، على الحوار، على الحديث باللسان وليس بالأيدي والأرجل. أحيانا تنشب مشكلات داخل الشارع أو داخل مؤسسة أو داخل مقهى أو داخل تجمع يدخل فيه الشباب أو الرجال أو أو الذكور أو سمي ما شئتي، فنجد أنه اللي بتحدث الإيد واللي بتتحدث أحيانا مادة الإيد والضرب واللي بتحدث حمل الكراسي وحمل الأشياء، نتحول من ناس جالسين بنشرب مثلا قهوة أو شاي أو نسكافيه أو نلعب ألعاب، خلينا نقول أحيانا قد يكون بعضها مباح أو بنتسلى، فإذا ما نشب خلاف تجدنا انقسمنا قسمين وبدأنا كلنا نؤذي بعضنا البعض بالسباب وبالشتائم وبإلقاء الكراسي على بعضنا البعض. هذا التصرف يعني لا يليق بالشباب ولا يليق بمجتمعنا ولا يليق أن يحصل، وقد يحصل نادرا أو يحصل أحيانا، لكن لابد أن ندرك أن هذه التصرفات لابد أن نهجرها ولا نتعامل فيها ولا نقبل أنه مجرد هوى نفس أو مجرد كلمة تحولنا لأعداء ونبدأ بإيذاء بعضنا البعض، وقد يترتب على ذلك أنه بعضنا ينجرح أو بعضنا يدخل المستشفى أو بعضنا قد يترتب عليه أنه يدفع دية أو يدفع جزاء جراح أو غيره. فالعلاقة المحبة والاحترام المتبادل والسكينة والطمأنينة وإدخال السرور على قلوب الآخرين والتسامح معهم وتقدير ظروفهم، هذه المسألة من أبسط المسائل التي لابد أن يحرص عليها جميع أبناء شعبنا وخاصة فئة الشباب. فبالتالي كيف نحن لنا أن نتدخل؟ كل أسرة يقع على عاتقها واجب شرعي، وهي إعداد الأولاد منذ الصغر على احترام القيم، على احترام الأخلاق، على احترام الآداب، على احترام الآخرين، على اعتبارنا أنه احنا نسيج اجتماعي واحد وأبناء شعب واحد، ونحن يجب علينا أن نتعامل فيما بيننا بنسيج اجتماعي ومخوة ومحبة. كمان مسؤوليتنا في مؤسساتنا اللي بترعى الشباب، سواء النادي أو مدرسة أو مسجد، أنه هؤلاء يكون فيهم الموجه وفيهم الذي يحسن التعامل مع هؤلاء ويراعي ظروفهم ويقدر حاجاتهم ونزعاتهم ورغباتهم ويعطيهم مادة علمية لتكون ممارسة عملية. كيف نتعامل أثناء خطأ الآخرين معنا؟ كيف ندفع بالتي أحسن؟ كيف نمشي بأسلوب هادئ؟ قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رب العالمين قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كذلك الدين يؤكد على ضرورة أن تكون العلاقات فيما بين الناس قائمة على السكينة والمودة والاحترام. كمان إذا حصل الأمر وخرج عن حدود السيطرة، هناك يعني رجال شرطة ورجال أمن يمكن أن يتدخلوا، لكن نحن مش بحاجة لأنه كل مسألة نختلف عليها يتدخل رجال الشرطة فيها ونزيد العبء عليهم. الشرطة ممكن أن تتدخل في الأمور خارج عن السيطرة، لكن شعبنا لا يخرج عن السيطرة. أصل أن تكون العلاقة فيما بين أفراده كما قلت علاقة مودة واحترام، وعند النقاش نتكلم بصوت منخفض ونتحدث بهدوء ونتحدث وكأننا نتحدث مع أنفسنا. حتى هناك ما يسمى بالتماس العذر، والتماس العذر ممكن أنا أحكي مع واحد كلمة يزعل منها فيلتمس للعذر وألتمس للعذر وقل لعل له عذرا، لعله غضب، لعله نقص عليه شيء، لعله في ظروفه. فنحن لما نتعامل فيما بيننا على قاعدة المحبة والاحترام المتبادل والتماس الأعذار لبعضنا البعض، وعندما نتكلم نأخذ أحسن الكلمات وأحسن الأساليب، وكل هذا يعني يساعد على أنه الحالة الأمنية أو الحالة الاجتماعية تكون أقرب إلى السلم والمودة والاحترام، وفيما بيننا نعيش وكأننا جسد واحد ونفس واحدة، لا أن تكون تعاملنا يقوم على التنمر على بعضنا البعض وعلى الإساءات وعلى شحذ الهمم للاعتداء على بعضنا وعلى الإساءات لبعضنا البعض، فهذا لا يليق بالمجتمع المسلم والمجتمع الفلسطيني. نعم.
0: طيب. فعليا فضيلة المفتي، هلا المسؤولية على عاتق مين تقع عشان احنا نعمل هاي النهضة؟
1: مسؤولية مشتركة، مسؤولية الأسرة والوالد أن يقوم بتربية الأبناء على وتشجيعهم على المحبة والاحترام. نحن في بعض الأسر، لا أخفيك وأنا أسمع أنه أحيانا الآباء بيحكوا لأولادهم أو الأمهات: لا تسمح له يطب فيك، إذا سبك سبه مسبتين، لا تسمح له يمد إيده، إذا مد إيده كسره خليه يروح للمستشفى، اجرحه كذا. فنحن بيئتنا في البيت أحيانا في بعض البيوت بتشجع على العنف وعلى الإساءة وعلى فكرة إنه هو إذا أساء لك علم عليك فأنت بتروح حطيلة وأهبل وكذا في المجتمع. نحن إذا كل الأسر قامت بتربية أولادها على عدم الإساءة فهذا يسهم في قضية إنه إحنا نكون فيما بيننا يعني في بيننا خلينا نقول عدم جرأة وعدم وقاحة وفي شيء من الذل فيما بيننا. الله عز وجل يكره الذل ونهى عن الذل، وسيدنا النبي كان يستعيذ بالله من الذل وأن يكون ذليلا، لكن أمر الله تعالى في كتابه بالذل في موضعين شرعهم إلنا. الموضع الأول في تعاملنا مع أبائنا وأمهاتنا، قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، بمعنى انه انا ذلي على ابوي هو اعلى درجات الرحمة وهو اقصى المطلوب مني في تعاملي مع ابوي، لانه التذلل لابوي هي عزة ورفعة وتواضع عند الله عز وجل. كمان ابناء المجتمع المسلم الاخوة فيما بينهم، الجيران فيما بينهم، الاصدقاء فيما بينهم، يجب ان يتمسكوا بهذه الصفة اللي رب العالمين قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. الذلة على المؤمنين يعني أنا وجيراني، أنا وشركائي، أنا وأصدقائي، أنا واللي قاعد معهم في مكان واحد، أبناء دين واحد، لازم تكون فيما بيننا ذلة على بعضنا البعض. العزة هاي والعلو هذا بواجه فيه أعدائي، أعداء الملة، أعداء الدين، أعداء الوطن. أما أنا فيما بيني وبين إخواني بيكون فيما بيني وبينهم ذلة، وهذه الذلة ممدوحة في القرآن. أما لاحظي أنه الذل ممدوح لما يكون الإنسان بتعامل مع أبويه، ولما يكون يتعامل مع أصدقائه ومع إخوانه في الدين أو في الله أو في الإنسانية، لكن أعدائه يكون عزيزا أمامهم، يكون لا يقبل بأن يكون ذليلا لهم. وبالتالي مسؤوليتنا وتصرفنا إذا بنى على هذه الرؤية وعلى قضية أن يكون الإنسان متواضعا رحيما بمن حوله، وقامت الأسرة على تربية أولادها على هذه المعاني وهذه القيم، وأصبح هذا إشي شائع في المجتمع، هذا يسهم في أنه المجتمع يتربى أبناءه منهم صغار على عدم الإساءة لحدا. كمان كما قلت لك قبل قليل، مؤسسات التي تعنى بالتربية وتعنى بالتعليم وتعنى بالتدريس وتعنى بإعداد الجيل، نوادي سواء كانت نوادي اجتماعية ثقافية، نوادي صيفية، مدارس، مؤسسات، جامعات، مساجد، الموجه فيها المعلم أو الإمام أو الخطيب الجمعة أو الذي يعطي في المركز الصيفي أو في النادي الصيفي أو المعلم اللي بيعلم الأولاد تربية أو بيعلمهم رياضة، مع كل هذه العطيات والمعلومات ينبغي إعطاء التربية وإعطاء الخلق. ولهذا سميت عنا وزارة، وزارة التربية والتعليم، بتقوم على تربية الأبناء قبل تعليمهم. وكذلك كل معلم فينا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما وشجع على التعليم، وأخبرنا أن المعلم تستغفر له المخلوقات حتى الحيتان في البحر، حتى الملائكة تصلي عليه. كل هذا يدعونا أنه إحنا نرضع أولادنا ونعطي أولادنا مع العلم، سواء كان علم شرعي أو علم فيزيائي أو علم دنيوي أو علم علمي ولا علم أدبي، أن يعطى معهم الخلق الكفيل بأن يستوعبوا العلاقة فيما بينهم وأن يكونوا على درجة من الأخلاق والفضيلة. نعم
0: ونعم بالله. طب فضيلة المفتي، هيك يعني رسالة ممكن تربوية تحديدا ممكن نوجهها لكل الأهالي اللي عم بسمعونا، لنحاول على قدر المستطاع يعني نخفف من هاي المشاكل والعنف اللي عم نشوفه صراحة بالآونة الأخيرة في مجتمعنا.
1: كل الاحترام. القضية أختي الكريمة، الله عز وجل أناط بنا تربية أولادنا وتربية أبنائنا على الفضيلة، وحملنا أمانة ذلك. بعض الناس ممكن يقصر أحيانا إما لغفلته وإما لعدم اطلاعه أو لعدم علمه، أو أحيانا من أجل أنه يعني يهتم بأشياء على حساب أشياء. فقد يظن بعض الآباء أو بعض الناس أنه يعني تربية الأولاد هي إعداد طعامهم وشرابهم، شنطة المدرسة، المصروف اللي البعض مش قادر يحصله لأولاده لظروف الاقتصادية الصعبة. صعبة، الله يعين الناس كلها، لكن هذه المسؤولية لا تتجاوز بضعة عدد أعداد بالمئة، يعني 5% 7%. المسؤولية الأعظم على الأهالي وعلينا وعلى جميع العقلاء هي إعداد الأولاد أخلاقيا وتربويا ووفق أحكام الدين الإسلامي. لما أنا بربي ابني بقوم بالأمان اللي ربنا كلفني فيها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كمان ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التربية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استغل كل فرصة مع أبناء الصحابة، هو كان أولاده الذكور يموتوا، بناته رباهن على حسن الخلق وعلى العفة وعلى الفضيلة، كان يغتنم كل وسيلة باعتباره نبي ومعلم ومربي ليربي أولاد الصحابة على العقيدة السليمة، على العبادة، على الأخلاق. فكان يركب ابن عباس خلفه ويقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وقال لنا إن الله عز وجل في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلما نعلم أولادنا الصلاة والانضباط فيها بتعلموا النظام، بتعلموا الترتيب، بتعلموا الانضباط في المسجد، بتعلموا الانضباط في الحياة. كمان سيدنا النبي كان جالس ومعه أحد الصحابة عمره 3-4 سنوات عم بوكل ويده تطيش في الصفحة، يعني بالأكل بوكل يمين شمال كذا، فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تعليمات الدين تشمل كل الحياة، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي أحاديثه وجه الصحابة، حتى كان يعني إذا حدا من الصحابة ارتكب خطأ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ما تعاقبوا. يعني واحد من الصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسك بخناق سيدنا النبي ومسك بثيابه وأراد يعني أن يؤذيه، فقام أحد الصحابة ليضرب عنقه، قالوا دعه، فقال له ما عدلت يا رسول الله؟ قال إلا ما عدل أنا فمن يعدل؟ ماذا تريد؟ يقول أريد من الغنيمة، فيقول الصحابة أعطوه. واحد من المسلمين الأعراب أجى تبول في المسجد، فسيدنا النبي سمع أحد الصحابة يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا ينجس المسجد. فسيدنا النبي قال لا تجرموه، يعني ما تمنعوه كمل تبوله لألا يضر ذلك صحيا أو يؤثر على المثانة. وبعد ذلك قال هاتوا ذنوبا من ماء واغسلوه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل حتى مع المخالفين، حتى مع المؤذين، حتى مع السيئين، ويعلمهم بهدوء، وحتى يعلمهم كيفية تكون المعاملة قائمة على السكينة والمودة والرحمة وعدم تعنيف الجاهل وتعليمه والحديث بأسلوب طيب وكذا. وبالتالي هذه وصيتي ورسالتي. نعم. ونصيحتي لي وللمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا لفضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش، صباح الخيرات، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم، ألف تحية وسلام لكم، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك.

طبعاً إحنا مكملين معكم بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، لهيك أكيد صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي أس. بدنا نقول صباح الخير كمان مرة تانية لوفاء، بتقول الله يعطيكم ألف عافية رب، صباح الخيرات والبركات كمان مرة لأم العبد، وأهلا وسهلا.

0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم يعني بمشوارنا الصباحي يوم بيوم كنا عم نحكي عن شو بده يكون موقفنا لو صارت مشكلة بين شخصين. هل أنا رح أتدخل؟ هل أنا ما رح أتدخل؟ هل عن جد سلامتي أولا؟ وكمان كان معنا فضيلة المفتي وقلنا قديش إن إحنا بحاجة لنهضة تربوية وأخلاقية أيضا في هاي المرحلة. وفي معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يسعد صباحك.
0: وصباحك يا
1: رب. صدقي وآمني بلاقي الراديو برقص رأس وانت بتحكي.
0: حبيبة قلبي.
1: والله لا وجهنا ولا رؤيا.
0: حبيبتي.
1: كل المحبة من الله.
0: الحمد لله. الله يديم المحبة يا رب.
1: الله بجاه النبي حبب خلقه فينا.
0: تسلمي يا رب إن شاء الله.
1: بدي أقول لك. اللي بتحكيه هو كليته أنت مضبوط. بقول لك المثل، دور على الغالي وبنى لك دار، بتلض عليك سترك وبتتريح من العار، هذا مشان تبعد عن الهادي.
0: أيوة.
1: بعدين شوف بعينك وخلي لغيرك. لأنه ليش؟ إن قدمت تفزع جائز هل بتقاتلوا بتضاربوا يكونوا قرايب أو جيران حبايب أكتر من الهادي. لما أجي أنا أفزع لهم بتركوا اللي بتقاتلوا مع بعض بيجوا بدقوا فيي أنا.
0: أيوة
1: شايفة. بنسوا بعض، بدل ما يضربوا هدو بعضيهم بيجوا إلي، لأنها صارت الدنيا عكف عفريت. ما فيها أمان. ولا فيها خير. اليوم اللي من دمك ولحمك ويلا ويلا تقدري تتسالكي معاه تتحدثي معاه، هو صحيح نيال من شاف اثنين بتقاتلوا ولا واحده ومرته واجوا حكوا كلمة خير وقدموا وحكوا هدوا عليهم بالخير وهدات البال نيالهم
0: طبعا.
1: وفي بيجي ايه والله انت الحق عليك، انت عملت هيك انت عملت هيك انت عملت هيك، بس لا، هذا اللي بده يقدم لإحاله بيطلع راس بهاللي بيفزعلهم حيا الله ويخلف عليه، واللي إحاله ما طلعش راس يبعد. شو بقول لك المثال؟ ابعد عن الشر وغنيله. والباب اللي بيجيك منه الريح شده واستريح. فأنا ليش أتعب حالي وأمقت حالي؟ هذا مع كلمة خير بحكيها، ما هيش كلمة خير ببعد عنها. يا سيدي الله يولي العاطل بين الناس ويصلح العالم في بعضيها. غير هيك الإنسان ما يقول، لأنه لو تعملي منيح مع بني آدم طول عمرك وزمانك ندفع كلمة غلطة بنسى كل اللي منيح بيجيبش إلا سيرة العاطل.
0: والله
1: لازم الإنسان قبل يجيب سيرة العاطل يجيب المنيح. ليه؟ مش أتذكر، مش أضحك عليك أقول لك والله الراديو بضحك. لا والله من قلبي بحكي. شايفة. أما في قدامك مراية وبعيد عنك أفاكي بفاكي صرماية. شايفة.
0: أيوة.
1: بس وين اللي يفهم ويقدر؟ الصاحب ولا الجار ولا الأخ وأخوه، الأخت وأخته كلهم. هلأ بتلاقي أخوات كلهم مع بعضيهم مصطلحين.
0: لا والله في خلافات للأسف.
1: أيوة. ولا سلفات. ساعات دراير بتلاقيهم متفقين مع بعض، الجوز اللي بيفسد بينهم ساعات. فإحنا هذا كليته منحكي وبنهدي وبنقيم وبنحط كليته الفاضي. لأن ما حدا، لأن شوفي جيلنا جيل واعي. بالأول الجيل اللي مرة مش واعي ما يفرقش، أما هذا جيلنا واعي. بكيف بقول لك الديك الفصيح إن البيضة بصيح. ليه؟ لأنه واعي وصاحي وكل شيء. يعني لما بده يشرب شربة المية بقلب الكباية من فوقيها لتحتيها.
0: صح.
1: بحسب حساب انها مالها إيش الكباية. فإحنا هيك كل ما قدر الإنسان يمشي الحيط الحيط ويقول يلا الستر.
0: الله يهدي هالبال يا
1: زي ما حكى الشيخ قال لازم الأب من مصغره للولد يعلمه الصراط المستقيم وعلى شأته اليمين.
0: صح.
1: الله يجعلنا من أهل اليمين.
0: آمين يا الله آمين.
1: بعدين يا صاحبة العمر الطويل امبارح رنيت عليك ومرديت بعد ما حكى هذا فادي مش فادي. أنا امبارح ما رميت باختصاص المرأة ولا باختصاص الزلمة. أنا اللي حكيته مظبوط. كانوا من زمان المرأة بس يفوت جوزها تجيب له لكن المية ويحط إجراه والله يعطيك العافية وهو نفس الإشي. وفي من نسوان زي ما قلت بحطوا الشيء هيني أنا هلقيت بشرب قهوة يجي جوزي علي بلاقيني كمان مش مشتغلة فبشو بعمل بضب فنجان القهوة بقوم بشتغل من شان يجي لاقيني بشتغل من شان ايش يعطف علي. شايفة فأنا ليش هذا يعني أنا ما رميت لا باختصاص المرأة ولا الزلمة. التنين
0: نعم.
1: لا التنين محترمين بعض علق علي كتير. بس أنا ما في كل واحد عنده بيحكي اللي يعجبه.
0: لا هو أكيد مش القصد إنه يعلق بمعنى التعليق بس بيقول إنه هذاك الزمن انتهى يعني هلأ بطل حدا يعمل هاي الأشياء.
1: احنا بقى انا قلت لك كانوا
0: يعني
1: مش هيك هو
0: هو بيشد على ايدك انه كان وانتهى.
1: بس ما هو لازم
0: أيوة.
1: جيلي اليوم جيلي اليوم يعرف. تعالي تكون اميرة واقفة وسامعة انا بنصف الك لكلامك كل كلمة بكلمة ما بضيع علي شيء. صدقي وامني ما هي وجهنا ولا هي رؤيا ولا شيء لانه انت كليته بتحكي صح بصح وكليته فيش كلمه غلط. شايفه وبعدين كليته حكيك شديد. شايفه اميره بنصت لها بس لا مش زيك.
0: الله شايفه يسلم.
1: يعني مش تحميل جميله. يعني الواحد بيحكي الواقع واللي بيسمعه واللي بيشوفه.
0: حبيبتنا أمورة على الغالي غالي علينا أمورة.
1: وبصبح عطائم راديو حياة وعائم سعيد الراس هي وجوزها وإن شاء الله بتتم هراس بين الناس وبين الأمة الإسلامية وأو دينكم وإيمانكم. وبصبح على خواتي بنات خواتي على إخوتي أولاد إخوتي على تانمين نسايب نسايبنا كليتهم أولاد عمي بالأردن فردًا فردًا.
0: الله يسعد صباحك.
1: أولاد أخي مالك الله يرحم روحه والله يرحم أخي منذر بالتربة وحداد. وبصبح على فاطمة بنتي بالزرقة وبصبح على كل واحد بيسأل عني بالخير وهدات البال. ما بخلي حدا أسأفردي أقول فلان وفلان لا لا خلاص. وكل من صبح علي وجاب سرتي بالخير وهدات البال الله يصبحه وربحه ويعطيه ويغنيه والله ما يرميه ولا يعيزه لمخلوق.
0: إن شاء الله.
1: هي هذا صباح كامل للكل.
0: الله يسعد صباحك
1: ويسعد صباحك يا والله إنه اللي بتجيبيه مضبوط أنا بقول لك بنصط له. شايفة وأنت برد عليك والله أميرة ساعات ما برد عليها بس صديت عليه على جبل الشمالي هذيك اليوم وهنا حك على جبل الشمالي. يعني بنت الجبل الشمالي
0: طبعا يعني سلام. يا حجة
1: الله يخلي لك أبوك ويقويه وأمانة تكسب رضا كل ما قمتي وقعدتي قولي يا رضا الوالدين
0: يا رب
1: يا رب الله بقويكي
0: يا رب.
1: الله يرضى عليك وسلمي
0: سلمي
1: الله يسعدكم يا الله.
0: الله يسعد صباحك أهلا وسهلا. ويعني بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. دائما نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. وأجمل تحياتنا لأمور الخير والبركة والله يا أميرة. إن شاء الله نشوفكم بكرة على خير هيك نغاوز مع أفراد راديو حياة. نشوفكم إن شاء الله بكرة على خير أنا وأمورة بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. في أمان الله.

0: انت اشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
0: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة،
1: عنده العاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: إنها الساعة 12:00 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية.

0: هاجم عدد كبير من المستوطنين اليوم قرية جالود جنوب نابلس وأضرموا النار في منزلين لعائلة طباسي بعد أن عادت العائلة إليها بموجب قرار قضائي بعد التهجير منها لنحو شهرين، فيما أفادت مصادر فلسطينية أيضا بإحراق منزل وعدد من المركبات خلال هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله. وصل المستوطنون صباح اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل والمغلق أمام الفلسطينيين بمناسبة الأعياد اليهودية. اقتحم مستوطنون اليوم بلدة سردة شمال رام الله ومنطقة الطيرة في مدينة رام الله ونفذوا أعمال عربدة واعتداءات بحق المواطنين ومركباتهم، كما وضعوا أيضا لافتات وعلقوا أعلام الاحتلال في عدد من المواقع. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات وعمليات تفتيش لعشرات المنازل. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء ونازحون أيضا نتيجة لغارات جوية وإطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مع استمرار القصف المدفعي وعمليات تفجير المنازل والمنشآت في عدد من البلدات الجنوبية، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن استعداد الجيش للدخول في مرحلة جديدة من العمليات ومخاوف في لبنان من اتساع نطاق التصعيد خلال الأسابيع المقبلة. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب ويعمل على فتح مضيق هرمز بالتزامن مع محادثات غير مباشرة يجريها الوسطاء مع الجانبين في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس ونبدأ مع حاجز 17 سالك كذلك البذان سالك. نتحدث عن حاجز سرة أزمة بكلا الاتجاهين عورت سالك للداخل للخارج تفتيش بوابات دير شرف مغلقة بيت فوريك سالك وأيضا بوابة بورين سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
8: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. هاجم عدد كبير من المستوطنين اليوم قرية جالوت جنوب نابلس وأضرموا النار في منزلين لعائلة الطوباسي بعد أن عادت العائلة إليها بموجب قرار قضائي بعد تهجيرها قسرا منذ حوالي 2 شهرين، فيما أفادت المصادر الفلسطينية بإحراق منزل

0: وعدد من المركبات أيضا خلال هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله. واصل المستوطنون صباح اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، هذا الحرم المغلق أمام الفلسطينيين بمناسبة الأعياد اليهودية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات وعمليات تفتيش لعشرات المنازل. اقتحم المستوطنون اليوم بلدة سردة شمال مدينة رام الله ومنطقة الطيرة في مدينة رام الله، ونفذوا أعمال عربدة واعتداءات بحق المواطنين ومركباتهم، كما وضعوا لافتات وعلقوا أعلام الاحتلال في عدد من المواقع. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء ونازحون جراء غارات جوية وإطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة لهذا اليوم. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب ويعمل على فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع محادثات غير مباشرة يجريها الوسطاء مع الجانبين في الولايات المتحدة الأمريكية. ترتفع أسعار الوقود في إسرائيل مجدداً لتسجل مستوى قياسي جديد، إذ سيصل سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان إلى 8 شواكل و27 أجورة، بزيادة قدرها 52 أجورة عفوا مقارنة بالسعر الحالي. وأعلن مدير الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية اليوم أن الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء فجر الخميس. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، بيت فوريك سالك، بوابة دير شرف مغلقة، وعورتا سالك للداخل للخارج تفتيش، حاجز سرة أيضا سالك، وبوابة بورين سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق دائما متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.

انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية.

0: بطول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 من أيلول للعام 2026، ودرجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 25 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. شهداء وجرحى في دير البلح واغتيال قائد لواء شمال غزة. وفي الثانية أيضا مستوطنون يقتحمون الأقصى وبن غفير يدنس الحرم الإبراهيمي الشريف. ولازلنا في العناوين. وهيئة الجدار والاستيطان تتحدث عن شارع 463 يهدد بعزل 8 قرى وحيين في محافظة رام الله والبيرة. ونبدأ مستمعينا الكرام من حيث ما انتهيت. إذن هيئة أو مقاومة الجدار والاستيطان شارع فعليا 463 يهدد بعزل 8 قرى وحيين في محافظة رام الله والبيرة. في التفاصيل أيضا تحديدا في هذا الخبر وبحسب البيان الصادر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كانت تقارير إعلامية إسرائيلية بالأمس كشفت عن مساع داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال لتهيئة الظروف لإعادة فتح طريق أو شارع يدعى 463 أمام حركة المستوطنين. هذا الشارع فعليا قد يؤدي إلى عزل 8 قرى، ونتحدث أيضا عن حيين سكنيين في الجزء الشمالي من التجمع الحضري لمدينة رام الله والبيرة. كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أشارت أن محافظة رام الله والبيرة تضم حوالي 400,000 فلسطيني موزعين على نحو 80 تجمعا سكنيا، فيما يعود تاريخ شق شارع 463 إلى عام 1994. ووثقت الهيئة اعتداءات طبعا للمستوطنين على الشارع في 8 أيلول الجاري. هذه التقارير التي كشفتها أيضا الوسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تحدثت عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هذه التقارير تشير إلى مخطط يعني لا يتم النظر إليه إلا بوصفه إجراء منفصل، بل أيضا تربطه منظومة أوسع من التغيرات الجارية في محافظة رام الله والبيرة، بينها شبكة الطرق الصينية التي قامت بإنشائها مدينة أو بلدية رام الله أصلا لتخفيف الازدحام المروري. أيضا الهيئة اعتبرت في بيانها أن هذا المخطط يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتفكيك التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطينية.

هذا اليوم أيضا اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بتونيا ودورة ومناطق غرب إرم الله طبعا بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتحدث عن قيام المستوطنين أيضا باقتحام في ساعات الصباح بلدة سردة أيضا ومنطقة الطيرة في مدينة رام الله.

كما قام المستوطنين هذا اليوم أيضا بإدرام النيران في منازل ومركبات ببلدة المغير، كذلك أحرقوا منزلين لعائلة الطباسي في قرية جالوده.

ونتابع أيضا مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم. نتحدث عن شهداء وجرحى في دير البلح واغتيال قائد لواء شمال غزة. إذن التصعيد في قطاع غزة مستمر رغم سريان التهدئة. طبعا نتحدث عن إصابات نتيجة للقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة بالتزامن مع عمليات عسكرية طالت منازل ومواقع مدنية ومناطق تأوي نازحين. نتحدث عن استشهاد فلسطينيين، نتحدث عن إصابة آخرون، من بين الإصابات أطفال ونساء ونازحون نتيجة لغارات جوية وإطلاق نار وقصف مدفع إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة. كان الطيران الحربي الإسرائيلي هذا اليوم قد شن 3 غارات خلال ساعات الفجر الأولى في منطقة شارع النصر في غزة.

0: ونتابع أيضا في الثانية لهذا اليوم وننتقل للحديث عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. إذن المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام عيد العرش اليهودي. طبعا هذه الاقتحامات من باب المغاربة، تأتي هذه الاقتحامات بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كله يأتي بالتزامن مع تجديد لإجراءات عسكرية، إغلاق الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى وفرض قيود على حركة المقدسيين. للتفاصيل ينضم لنا الزميل منير الغول ليضعنا بآخر التطورات الميدانية. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: إذن أستاذ منير، نتحدث عن اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى المبارك في رابع أيام عيد العرش اليهودي، وأيضا هناك اقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، تفضل.
1: نعم، يعني وتيرة الاقتحامات في هذا العيد، عيد العرش، ترتفع وتحديدا إلى الأماكن الدينية. ترتبط القضية سياسيا ودينيا بما يدعيه اليهود من قصة التيه في زمن بني إسرائيل عندما كانوا في صحراء نيسان، وبالتالي الارتباط هو بالمسجد الأقصى الذين يدعون أنه الهيكل المزعوم الثاني. ومن هنا نجد حركة اقتحامات كبيرة خلال هذا العيد، أكثر من 996 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، إضافة للاقتحامات المستمرة والإغلاق في الحرم الإبراهيمي في الخليل. نحن نقرأ المشهد من زوايا عديدة، من بينها الزاوية الدينية المهمة، وهي محاولة أداء الصلوات والطقوس التلمودية، وبالتالي تغيير الوقائع داخل المسجد الأقصى من مجرد السماح بالزيارة إلى أداء صلاة، إلى اقتحامات وزراء، إلى إدخال القرابين النباتية في هذا العيد، وتحديدا سعف النخيل والآس والأترك والصفصاف وغيرها. ومن هنا ترتبط هذه المسألة بالخطورة الماثلة أمامنا، وهي التوجه نحو التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
0: طب مثلا هل كان هناك في هذا العيد أيضا محاولات مثلا إدخال القرابين، يعني انتهاكات أخرى للمسجد الأقصى المبارك، تشديد على حركة المقدسيين أيضا؟
1: نعم، تقييد حركة المقدسيين من خلال إغلاق بوابات البلدة القديمة، وخصوصا البوابات الغربية مثل باب الخليل وباب الجديد، إضافة إلى إغلاق طريق باب الإسباط أمام سيارات المقدسيين المتوجهين نحو منطقة سلوان، باب المغاربة، وادي حلوة. وبالتالي هذا يتسبب بأزمات مرورية خانقة نعيشها طيلة فترة هذا الأسبوع، من خلال اضطرار عشرات السيارات للالتفاف والدوران إلى مسارات أخرى، الأمر الذي يسبب أزمات مرورية خانقة في مدينة القدس، وهذا بحد ذاته يتسبب بإعاقة حياة المقدسيين، تأخير وصولهم إلى أماكن العمل وأيضا إلى المدارس والجامعات.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل والأستاذ منير الغول، أهلا وسهلا.

إذن لازلنا نتابع. محافظة القدس أيضا كانت قد أدانت الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس، وتحديدا هنا في منطقة باب العمود، بالتزامن مع احتفالاتهم بما يسمى بعيد العرش، وما رافقها أيضا من مضايقات واعتداءات بحق المواطنين والمرة وأصحاب المحال التجارية. هذه الاعتداءات لم تعد عبارة عن حوادث فردية أو عابرة، بل باتت تتكرر بصورة لافتة مع كل مناسبة أو عيد يهودي، واستهدافها للمواطنين في البلدة القديمة بمن فيهم كبار السن، النساء، الأطفال، إضافة إلى الصحفيين والمصورين الذين يتعرضون بشكل مستمر للمضايقة والاعتداء أثناء قيامهم بعملهم ونقل ما يجري على الأرض.

إذن تطورات ميدانية عديدة أيضا هذا اليوم مستمعينا الكرام. نتحدث عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من الضفة الغربية صباح هذا اليوم. هذه الاقتحامات أيضا شهدها المواطنين، نتحدث عن مواجهات، نتحدث عن اعتقالات، نتحدث عن عمليات تفتيش لعشرات المنازل، فيما تعرض سكان المنازل للتنكيل للاحتجاز لساعات، إخضاعهم أيضا لتحقيقات ميدانية. هذا كله يأتي بالتزامن مع انتشار عسكري وتعزيزات في عدد من المدن والبلدات أيضا.

إذن في حملة الاعتقالات أيضا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت شابا من بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إن تصاعد أعمال العنف بالضفة الغربية وتزايد القيود المفروضة على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، كل هذا تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين في جميع أنحاء الضفة، ما يجعل الحياة اليومية للسكان المدنيين أمرا لا يطاق. وقالت طبعا اللجنة الدولية في بيان لها، خلال هذا العام وحده استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، كما نزح كثيرون غيرهم وتعرضت المنازل والممتلكات للتلف والتدمير، ما ترك الكثير من المواطنين بلا مأوى أو مصدر للرزق. رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحدث أنه لابد من وضع حد لأعمال العنف المتكررة والشديدة، مضيفا تقع على عاتق السلطات أيضا مسؤولية حماية السكان من أعمال العنف بما في ذلك العنف الذي يقوم بارتكابه المستوطنون، كما يجب احترام ما ينص عليه القانون الدولي والإنساني فيما يتعلق طبعا بحماية الممتلكات العامة والخاصة وضمن حصول السكان على الخدمات الأساسية.

إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي بحسب المصادر الصحفية تطلق النيران على مزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم قرب قرية جبع جنوب جنين.

إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم في الثانية وبآخر التطورات الأخرى. مستمعينا، الآن ننتقل للحديث عن ما جاء بكلمة المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري. بداية، كانت هذه الكلمة تحدث أنه كلما حدث تقدم في مفاوضات غزة تبع هذه المفاوضات تصعيد على الأرض، وأيضا كان قد أشار في كلمته إلى أن يعني القطرية أو وزارة الخارجية القطرية تحذر من محاولات فرض واقع جديد في الضفة الغربية، هذا يتعارض مع التوافق الدولي، و دعا أيضا خلال هذه الكلمة لمضاعفة الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس. أيضا تحدث عن التحديات الإنسانية التي تتزايد بشكل يومي في قطاع غزة، وأن أي تهديد للبنية التحتية يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وما يسمى بحسن الجوار أيضا.

0: إذن لازم نتحدث عن الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين المتكررة وما حدث اليوم في جالود. للتفاصيل ينضم لنا الزميل الصحفي عبد الله البحش. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك أنغام والسادة المستمعين.
0: إذن عبد الله، يعني آخر التطورات الميدانية لهذا اليوم وخاصة بعد قيام المستوطنين بإحراق منزلين في جالود بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى في مدن مختلفة من الضفة، تفضل.
1: الليلة حافلة بالفعل كانت مليئة بالأحداث في عموم الضفة الغربية، امتدادا من شمال الضفة الغربية قباطية ويعبد ومرورا بنابلس ومن ثم بلدة المغير في رام الله وعاد عن بلدات والقرى الفلسطينية. لكن الحدث الأبرز شجر هذا اليوم كان حدث عائلة الطواف في بلدة جالود إلى الجنوب من مدينة نابلس، حيث وعدت أو أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا يمنح هذه العائلة عودتها إلى المنازل التي كانت قد حوصرت من المستوطنين الإسرائيليين لمدار أشهر، وبفعل فور وصولهم إلى البيوت المحاصرة برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. وفي الخمس دقائق الأولى لدخولهم إلى المنزل تجمع حوالي أكثر من 150 مستوطنا إسرائيليا في محيط المنزل، وبدأوا بإشعال الإطارات المطاطية ومن ثم حرقوا المركبة الخاصة في هذه العائلة أثناء تواجدهم داخل أحد هذين البيتين بوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوة كبيرة من حرس الحدود الإسرائيلي التي عجزت عن صد المستوطنين وتوفير الحماية لهذه العائلة. ومن ثم بدأ المستوطنون بإلقاء الحجارة صوب هذه المنازل، فقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء العائلة من جديد، يعني عادوا إلى منزلهم فقط خمس دقائق ومن ثم هاجمهم المستوطنون الإسرائيليون، فاضطروا إلى الخروج من البيت بأحد المركبات العسكرية الإسرائيلية. المركبة الأولى التي نقلوا بداخلها تم إعطاب إطاراتها من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ومن ثم تم نقلهم بواسطة مركبة عسكرية إسرائيلية مصفحة إلى خارج المنطقة. وبعدها بدقائق قليلة أقدم المستوطنون الإسرائيليون على إحراق البيتين بشكل كامل أمام مرأى أصحابها. تعقيبا على هذا الحدث، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي قال أن من ارتكب هذه التصرفات هي فئة قليلة من المستوطنين الإسرائيليين، في رواية تناقض الحديث الإسرائيلي عن أن أعداد هؤلاء المستوطنين هي أعداد قليلة، لأن هذا المستوطنون نفذوا اعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وفي محيط منزل عائلة طوباس كان هناك أكثر من 200 مستوطن. فيقول المراقبون أنه يستحال أن يكون هؤلاء 150 مستوطن قد جاءوا إلى بلدة جالود ومن ثم انتقلوا إلى المغير وإلى مناطق أخرى في جنوب الضفة. في رواية نؤكد أن تضحض رواية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن عدد هؤلاء المستوطن هي قلة قليلة. إعلاميا هنا الحدث لاقى صدى كبير جدا، نتحدث عن وسائل الإعلام عربية وأوروبية وحتى أمريكية ومن الإعلام الإسرائيلي أيضا الذي جاء إلى منطقة الحدث وغطى وواكب هذا الحدث لأهميته والأثر الكبير الذي تركه بعد أن أحرق المستوطنين هذين البيتين.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل عبد الله البحش، أهلا وسهلا.

إذن في خطوة جديدة لترسيخ الاستيطان، مستوطنون شرعوا هذا اليوم ببناء معصرة زيتون في بؤرة استيطانية جنوب بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت. وأيضا لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق مداخل بلدتي حارس وديرستيا شمال سلفيت أيضا.

0: الآن ننتقل لنتابع تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
1: انخفاض على درجات الحرارة تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو معتدل في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح السائدة بشكل عام غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعات الليل الجو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على بعض المناطق. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، تسقط بإذن الله أمطار متفرقة على بعض المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 25-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 24-14، نابلس 26-15، جنين وطوباس 30-19، أريحة والأغوار 35-23، طول كريم وقلقيلي 29-19، غزة وخانيونس 27-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs الانتخابات التشريعية 2026 وطن
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض
6: ألو مرحبا
7: ألو
6: خلص الرصيد
7: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم
8: بنك فلسطين البنك الوطني الأول

0: للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. هاجم عدد كبير من المستوطنين اليوم قرية جالودة جنوب محافظة نابلس وأضرموا النار في منزلين لعائلة طوباسي بعد أن عادت العائلة إليها بموجب قرار قضائي بعد تهجيرها قسرا منذ حوالي شهرين. واصل المستوطنون صباح اليوم اقتحامات باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات وعمليات تفتيش لعشرات المنازل. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء ونازحون اليوم الثلاثاء جراء غارات جوية وإطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مع استمرار القصف المدفعي وعمليات تفجير المنازل والمنشآت في عدد من البلدات الجنوبية وسط تقارير إسرائيلية عن استعداد الجيش للدخول في مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في لبنان. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب ويعمل على فتح مضيق هرمز بالتزامن مع محادثات غير مباشرة يجريها الوسطاء مع الجانبين في الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، الباذان سالك، بوابات دير شرف مغلقة، عورتة سالك، المربعة سالك، بوابة بورين السالكة، حاجز سرة سالك، وكذلك بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس

اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
1: راديو
0: ورسولا.
1: حياة هواها نابلسي.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطنية.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف

0: الرابعة مساء.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
0: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: طالما حيصير طق طق
1: يعني ابدعت بالريمكسات وهيك تفوت اغاني ببعض ودقيقه صوت جوالي عالي. ابدعت يا رائد، شكرا لك على هالمداخله الرائعه ومساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك لكل حدا اكيد بسمعنا من بيته من سيارته من مكان شغله من اي مكان. بنمسي عليكم جميعا ويا رب كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف. حلقه جديده اكيد، موضوع جديد، سؤال جديد نتناقش فيه مع بعض اكثر، ولكن بدنا نمسي اول شيء على رائد واحمد.
0: مساء الفل،
1: مساء الخير،
2: مساء الخيرات والليرات والناس الحلوة والناس عم تسمعنا وكل الناس الإيجابيين والسلبيين نخليهم إيجابيين غصب عنهم. ويا هلا ومرحب والرحب لكل المجتمعين.
1: هلا هلا نور،
0: هلا ورحب، مطر وسحب،
1: هلا
2: وغلا.
1: صراحة يا رائد أنا صار لي
2: زعلان.
1: لا أنا مش زعلانة.
2: أوكي ماشي.
1: أنا هالكم يوم حاسة حالي عم ببدع بالأسئلة صراحة.
2: هذا سؤال قوي،
1: سؤال قوي صح؟ فأنا حاسة حالي جد عم هيك ليفل الأسئلة عندي عماله بطلع، يعني درجة درجة قاعدة بطلع بالأسئلة. فصراحة حبيت السؤال، أكيد مش من اجتهادي الشخصي، شفته قدامي وحبيته صراحة، فقلت ما عمرنا تناقشنا فيه أو ما عمرنا طرحناه على الهواء، ففرصة حلوة إنه هيك
2: فرصة
1: نتناقش فيه نطرح ونحكي، وفرصة حلوة كمان نعرف البلدان الحلوة اللي إحنا للأسف ممكن مش قادرين نروح عليها بسبب يعني ضغط الحواجز اللي موجود عندنا. فسؤالنا اليوم بيحكي إنه لو إحنا صحينا بكرة ما في ولا أي حاجز، تأكد إنه من الرقم أغلبك، ما في ولا أي حاجز بالضفة، فإحنا وين ممكن عن جد أنت هيك أول مكان ببالك إجا بدك تروح عليه ما فيش حواجز عندنا، وين؟
2: يلا ناخذ اتصال.
1: اكيد اكيد
2: بعدين نشوف. الو
1: يلا.
3: الله يسعد مساك يا رايد.
2: يا هلا، يسعد هالمسا يا رب.
3: الله يخلي لنا اياكم يا رب، رب البلد والاستديو والناس والمواطنين. اول شيء بدايه حديثي كل الشكر والتقدير وفخر واعتزاز وجلال واقبال لمستشفى الوطني.
2: كل احترام.
3: لا صبح بان انت من يومين تقريبا عشان عامل انت مفتوح يعني في ابره هاي سنويه ضد الانفلونزا. هلا تعودت اخذها من 4-5 سنين، لما اخذها برجع حصان زي اول واحسن.
2: حلو،
3: يعني كنا موعدها سنه، اليوم رحت على مستشفى الوطني والله ما قصروا معي، حرام
1: يعطيهم العافيه.
3: يعني ما تصروش معي،
1: يعطيهم العافية يا
2: عندهم عندهم, عندهم يعني الطوارئ عندهم ما شاء الله
1: كل الاحترام،
2: يعني أنا مجرب وشايف
1: صح.
3: يعني بحكي كلمة حق الواحد يعني الواحد ما هو مريض بيجي هالمستشفى اللي تعبان والله يجبر الناس وعين الناس على هالهموم تاعته.
0: دعين
1: ايش قاسم؟
3: ايش موضوعكم؟
1: موضوعنا بيحكي انه لو هيك انت يا قاسم صحيت بكره لقيت ما في ولا اي حاجز موجود بالضفه، وين اول مكان بتروح عليه؟
3: هاي امنيتي، امنيتي انه الشعب الفلسطيني نفسيته تستقر وروحه ترجع زي اول
1: ان شاء الله،
3: وتروحي المكدات. يعني هلا الصبح لما تفيقي من النوم بتلاقي اختك ولا بنت اخوك ولا بنت اخو اختك بتقول لك في جيش في البلد، في اشتياح، في اشي يعني بطل تذكر انه في مصروف، فيش مصروف يعني هداة البال ما حداش بكرهها، هداة البال يعني الواحد بنفسد فيها وبفخر فيها، يعني بيكون من غصات الحياة. يعني اليوم عمالة اللي بخرج من نابه في مفقود برجع مولود هوا الاحداث الموجودة وهوا الحواجز، والله يكون بالعيون. يعني لو ما كانتش حي حاجز لا سمح الله حادث سير صار مع المواطن، يعني يخرج مفقود برجع مولود.
2: طب وين بدك تروح؟
1: وين
3: يعني بروح اول مشوار ان شاء الله يكون على المسجد الاقصى.
1: حلو،
3: وبطلع على الناصري عشان مناخ زي مناخ نابلس.
1: حلو،
3: بعدين بروح على عكا البلده القديمه عند خالاتي. يعني وعدون هم بدهم يجوا عندي بدهم يجيبوا لي تنكتين زيتون معهم.
1: لازم يجيبوهم خلص فيش
3: لا
1: مجال.
3: لا كل سنة بيجيبوا لي اياهم.
1: حلو،
3: يعني والبلد حلوة ومأهل حلوين، وبعدين من بنسينا خالتنا من محمد نتذكرها. يعني اهم من الناصر وعكا والاقصى. اللي واحد يشوف ابتسامة خالد بن محمد
2: 100%.
3: وربنا يديم عليكم الصحة والرحمة للشهداء والفرج القريب للأسرى والشفاء العاجل للجرحى وبنمسى على عماد النجار وحازم وعم السيمي ومين يسمع راضي حياة ويسعد قلبكم مساء.
1: يسعد أوقاتك يا قاسم. أهلا أهلا فيك. رائد وين بتروح أول مكان؟ لغينا الحواجز، من الحواجز صارت الطريق سالكة، فيش إشي مسكر، فيش إشي عنا، الحياة طبيعية وردية.
2: أروح على وادي البدان.
0: وين؟
2: وادي البدان.
1: طب إحنا بنروح بدون حاجة.
2: لا في حواجز.
0: وين؟
1: بس مش دائما، مش إشي دائم يعني إنه بس هي وادي البدان. أنت ما بدك بتنزل على
2: وادي البدان.
1: والله أحلامه بسيطة.
0: الحاجز بعد وادي البدان.
2: بس هي
1: بس خلص حلو أحلامه بسيطة مش متطلب
2: قدام يعني
1: ننمنعه يعني وارد
2: العاصمة رام الله مع البيرة ما يقدروش يلقوا
1: وارد يعني جدا
2: إذا شفتوا كيف المخطط الجديد يعني
1: أكيد أكيد
2: خلينا عوادي البادان
1: وادي البادان ولا البلاش بعدين حلو أنا صراحة بحبه من الأماكن جد كتير حلوة
2: لأنه هم صاروا بزوروه
1: خلص حطوا عينهم عليه
2: أنا بدي أحط عين عليه قبلهم
1: حطوا عينهم عليه وين بتروح أحمد
0: يافا
1: يافا حلو حلو يافا
0: أكيد
2: هو أنتو أنا صراحة أنتو

0: فيديو دي
1: كاملة.
2: أنا صراحة بدي أحكي قبل ما أشوف الكومنتات، متوقع إنه أغلب الإجابات رح تكون على القدس أو على المسجد الأقصى، بس بما إنه أنا يعني رايحة من قبل هاي الأماكن فبحب يعني أوكي حلو الواحد يروح أكيد على القدس، بس أنا رايحتها يعني مثلاً إشي مش رايحته بحب أروح على عكا. أنا بضل أخربش صراحة بين حيفا ويافا، مش متذكرة أنا دي رايحتها حيفا ولا يافا.
1: كولي لي أنت وين يعني مشان أقول لك.
2: أنا مش عارفة
3: فيها هيك ساعة زي نابلس.
2: أنا بس عشان ما أتخربش بحثت عنها على النت لأنه أنا بتخربش. فحيفا حيفا أنا رحت يافا، فبحب أروح على حيفا بحب أروح على عكا، هدول ما رحتهم يعني.
1: حيفا ما رحتيها؟
2: ما رحت، هلا رحت عيافا رحت على القدس يعني أكثر من مرة لحقتهم يعني الحمد
1: يعني
2: لله.
1: يعني عكا ممكن بالكزدرة داخليا، أما بتحسي إنه فيش صعب البحر عن يعني تشوف.
2: مش مشكلة شوف البحر أشوفها يعني
1: تنزل كذا بده يكون معك سفينة أو كذا مشان تنزل على البحر وهاي الأمور.
2: ألغيها يعني عكا
1: أو إذا سبيحة بدك تنطي.
2: لا مش يعني. سبيحة أنا والمي أبدا مش صحبة. فخلينا على حيفا. بحب كمان صراحة بشوف أنا صور الناصرة كتير على النت بتطلع لي، فبحب برضه أروح على الناصرة حلوة، وبروح وادي البادان زي رائد بما أنه حكى ممكن ننمن على قدام، فليش لا من ميل عليه وإحنا نازلين. بس يعني بيجي بالكم هيك يوم ما فيش حواجز عنا؟ لا سمح الله، يعني إحنا برضه هالحواجز صارت جزء من حياتنا عشان نكون بالصورة. يعني الواحد أول ما يصحى يشوف أي حاجة السالك يطلع منه يروح عليه يروح منه، فبتحسوا صار روتين فكرة قصة الحواجز.
1: يعني
2: جزء
1: الانتفاضة الثانية ممكن يعني بجزء مش متذكرتيها أنت مزبوط؟
2: لا
1: ممكن الانتفاضة الثانية الحواجز تقريبا هيك. هلا أنت بتقدر تطلع بسيارتك إذا بدك تروح منها بس على رام الله. بالانتفاضة الثانية إذا بدك تروح على رام الله الحاجز اللي موجود عند بحوارة كان في هناك نقطة تفتيش تمرئي بدي يعني أوعيك إما تتفتش أو بدك تشلح كذا للشباب اللي ما تتفتشوا بالكامل بيمرقوا هاي المعاطة كانوا يسموها سوى المعاطة هاي بتلف هيك. بعدين أنت بمواصلات من نابلس لعند الحاجز، بعدين في سيارات تانية بتستناكي برا الحاجز بتروح بسيارتك أنت إذا معاك
3: مرمطة
1: بيجي عباله إذا بده يعمل تمرين على اللي موجودين يطقطق كذا ومش عارف شو
2: يجرب يعني انه
1: يضرب هاي وكذا وبتحس حالك فيه هو في شيء بس عمالهم بيعملوا تمرين قدامك وانت قاعده ومش فاهم شو عماله بيصير.
2: زول
1: لسه احنا ما وصلناش للي انك انت مش قادره تطلع بسيارتك. هلا انت حاليا تقدر تطلع بسيارتك.
2: فهمت.
1: فكانت الانتفاضه الثانيه بالنسبه للحواجز اصعب كتير، وكان بالنسبه لنابلس تحديدا الحواجز كلها انفكت على كل المدن ما عدا مدينه نابلس.
2: اللي اسمه
1: في الهويه نابلس يعرف انه راح يتمرمط.
2: مغضوب
1: عليه اغلب اهل نابلس اللي كانوا مضطرين يطلعوا برا نابلس كانوا يغيروا انه من مدينه نابلس لحد من قريه مش عارف فين القريه في الهويات
2: يصدروا هويات
1: مشان امورهم يعني تكون انها تتيسر اكثر في الحواجز، فالامور كانت صعبه كثير. فبالنسبه لنا احنا جيلنا متعودين للي عمالنا احنا بنشوفه، ولو ان احنا مش لازم يعني نمر على الحواجز
2: هيك الطبيعي
1: هيك نرفض مثلا
2: نرفض احنا نموت.
1: نرفض سياسه الحواجز لنا في الدور ناش يشتغل نروح على برا هيك تكون داعم مدعومين طبعا وانه هاي الحواجز ما تصير خليهم موافين هم الجيش ومناش نروح على هاي احنا بنقعدين في دورنا مثلا فهاي سياسه الحواجز ممكن انها يعني انها على العموم
2: يعني
1: احنا خلينا على وادي البادان.
2: وادي البادان على الاقل مضمون يعني بضل يعني بضل مضمون اكثر من غيره. طيب نحكي لأم العبد مثل فل تمارة أهلا يوسف الزمار وأبو علي نورتونا أبو العهد يسعد مساك ووفاء محمود مثل فل يا وفاء كمان أمير عنتر يسعد أوقاتك ومحمد كمان أهلا تمارة بتحكي أكيد ما بدها سؤال دغري بتروح على القدس وكمان يوسف بيحكي القدس العاصمة ومين غيرها يعني أكيد رح تكون وجهته الأولى أبو علي بيحكي لنا يا ريت يعني ولو إنه صعب التحقيق فبيحكي لنا بفترة من الفترات كان أفضل ما في حواجز للأسف يعني إنه هيك ممكن صار عندنا شغلات تانية فهي فرضت علينا هاي الأمور أبو العهد بيحكي لنا إنه أول ما كان بيروح حلي يافا حابب يقعد على شط يافا يضل قاعد من العصر لحد الساعة 10 بالليل ويكون هيك الجو خريفي ويروح بسيارته بالتاكسي يعني يوصل هناك ويروح على غزة كمان حابب والأقصى والقدس بس قاعدة شط يافا هاي بنفسه من سنين يا ريت لو ترجع هذيك الأيام يا ريت يا أبو العهد وفاء برضه بتروح على الأقصى. يوسف بيحكي لي أكيد أنت رايحة يافا، حيفا بعيدة. طلعت أنا رايحة يافا مش حيفا.
3: وعكا كمان بعيدة
2: يوسف. بس حلوين. أنا صراحة هدول الشغلات بس بشوفهم على الصور، بس إنه حلوين. بحب كمان أروح على طبرية. هلأ خطرت لي طبرية،
3: بحسها طبرية.
2: حلوة كمان. تمارا بتحكي إنه عكا وحيفا ويافا بتحب تروح عليهم لأنها بتسمع عنهم كتير إنهم حلوين، والصور اللي بتشوفهم على الفيس بجننوا. أمير بيحكي لنا بضل محلي. وين محلك هون يعني ولا محل أنت هلأ شغال؟
1: هي زي تحركش أكثر من
3: نابلس.
2: محيط نابلس. محمد بيحكي لنا لو صحي بكرة ما في ولا حاجز، أول مشوار بيكون من نابلس للخليل، مش بس عشان المكان، عشان يعيش شعور إنك أنت قاعدة تتحرك من شمال الضفة لجنوب الضفة بدون ما تحسب حساب كل حاجز والطريق. بعدين بيكملها الخليل بيت لحم القدس إذا كان الطريق يعني مفتوح بالكامل. يوسف بيحكي لنا يا الله ما أصعبها أحلامنا، يعني هي الحياة الطبيعية اللي كل الناس عايشتها. والله
3: بس
2: ما أصعبها التعليق يا
3: محمد.
2: يوسف
3: أتأكد من رفع إنه بيت لحم قبل الخليل، هو حاكي بده يروح على الخليل بعدين
1: يعني رام الله بيت لحم كذا
2: دقرت عليها هاي انت يعني.
1: مزبوط مزبوط صحيح.
3: خلص ترتيب مهم الترتيب
1: مش مشكلة تعمل لي انت صف اول وثاني بالترتيب. ناخذ هالاتصال. يلا
3: الو مساء الخير.
0: يا مساء الخيرات يا محمد.
3: يا مساء الفل يا عبد الله.
0: يسعد مساء يا زين ويا
3: صاير متشابه صوتك مع عبد الله ترى هاي من كثر المحبه.
0: والله على راسي على راسي الله يكثر محبينكم يا رب.
3: الله يسعدك يا حازم.
0: الله يسعدك. شو السؤال هذا اللي حرك فينا المشاعر يعني
2: بيفتح جروح؟ لا
0: والله العظيم يعني فعليا انت قاعده بتطالب.
2: انا بضرب على الوتر الحساس هيك بدي اشتغل من يوم وطالع.
0: انت ضريبه. انت
2: انا ضريبه.
0: الله يفرج هيك. هلا فعليا احنا فعليا اذا تيجي تفكر فيها مساحه فلسطين ككل 27,300 كيلومتر هيك بتذكر. يسعد مثلا محمد السائح والجميع. بس يعني كلها مش جاي قد ولايه من ولايات امريكا. وشوف قديش احلامنا. الله لا يبارك لليهود ولا يبارك للحكام العرب اللي حرمونا اياها.
2: امين.
0: ولا يبارك لكل واحد شاعر انه تكون فلسطين محتله. هلا هي حلوه كلها والله العظيم.
2: والله
0: يعني
2: كلها حلوة.
0: كلها فلسطين حلوة. بس تعال اطلع هلا احنا قديش يعني احنا عايشين يعني عاملين علينا كياش وعاملين حاطين وبنأمل انه نطلع. بس فعليا اذا نشال الحواجز ورحتي بدك تطلعي طب ليه ما تقول تحررت احسن؟
2: بنعمل لك يا سؤال تاني هاد
0: مثلا لو تحررت يعني انا مجرد وجود الاحتلال هو اكثر عائق في الحياة عندنا كل النواحي يعني انت اساسا يعني كل دول العالم في عندك سفارات تستقبلك الا عندنا فلسطين. حتى انت لما بدك تسافر على دوله ثانيه بدك اذنهم. لما بدك تطلع على الاردن بدك اذنهم.
2: نقول لك احنا مرمطين كثير.
0: احنا ممسوح
2: احنا مزلولين. وصلت
0: الله يفرج علينا. بس لا الحمد لله يعني كمات منافسنا كبيره. منافسنا كبيرة ولسه عندنا أمل. وإن شاء الله إذا إحنا ما عشناش التحرير
2: إن شاء الله
0: الأجيال القادمة بتعيش والأجيال القادمة بتروح.
2: طب أنت ما قلت لناش وين بدك تروح؟
0: أنا بشوف السيارة ما تشتغلش من الفرح.
2: وارد هذا الاحتمال وارد كتير يا بروح مشي. قولي بروح مشي مش مشكلة.
0: احتمال كبير. شوف بس يعني المدينة المحببة لإلي حيفا.
2: حيفا حلوة والله حلوة كتير حلوة.
0: يعني أنا
2: نتحسر وإحنا نشوفها.
0: وعكة حلوة كتير.
2: حلوة كلها والله كل شبر بفلسطين حلو صراحة.
0: كلها تعرف أقول لك شغلة يعني ثانية يعني الحمد لله رب العالمين. نابلس من أقدم المدن. يعني عندنا إحنا تاريخ وعراقة وأصالة بنابلس يعني الناس تتمنى تيجيها.
2: والله
0: فالحمد لله على نعمة نابلس ونأمل إنه ربنا هيك يعني يحررنا.
2: يا رب نتمنى إن شاء الله يا
0: ونشوف
2: حازم
0: ونشوف يعني نطلع نفطر بحيفا ونفطر بيافا والوطن العربي ككل يعني كل شيء يتحرر.
2: يا رب الله يكتبها علينا يا رب.
0: آمين. بس هي ديرة بالك يعني إذا صارت هاي الأمور تفضل أيام آمن يعني هذه خلص المروح كلنا عند ربنا
2: تكون آخر حلقة
0: خلص هذا راس لبن يعني مش مجال مش ضايل إشي.
2: الله يهونها يا حرام يا رب.
0: وبتمنى لنا عبر منبركم الكريم الاخ محمد الجيطان نقول له جيب لي كنافه.
2: صار لك 3 ايام بتناشده.
0: خلينا
3: ما جابها يعني انا جاب لكم كنافه واللاز فوقيها.
2: لا هو انت صار لك 3 ايام بتناشد صح؟
0: اذا انا بيت حيا ولكن لا حياه
2: لمن تنادي. لا حياه لمن تنادي خلاص يعني اكثر من هيك يعني شو بدك تعمل؟
0: مضروب فيهم المثل بالكرم والجود يعني. وبدناش اياه منك كرم منك، هي مش كرم منك يا حبيبي، هي عليك شرط بدك تتصرف.
2: لا اذا هيك حال تاني لازم
0: وبدنا نمسح حبيبنا عبد الله هلال انه الف سلامه. قاعد جهز وراه بده يطلع عبد الله،
2: الله يهدي باله. ليش لا والله الله يهدي باله.
0: استوى عبد الله
2: خلاص والله الكل استوى، بس احنا هيك بمرة واحدة كلنا رح ننفجر. احنا هلأ لسه صامدين ساكتين يعني،
0: صامدون هنا.
2: صامدون هنا.
0: الله يسعد كل اوقاتك يا
2: اوقاتك يا حازم. اهلا وسهلا.

0: يوسف بيحكي انه هو راحهم كلهم، يافا، حيفا، عكا، السخنه، القدس، نهاريا.
1: مهم روحتهم، مهم
0: بس
1: الاستمراريه،
0: بس الجولان وطبريه.
1: اوكي، مهم الاستمراريه،
2: رائد عنده الاستمراريه مهمه.
1: الاستمراريه مهمة. كثير انا بدي اشم شم الشغله انا.
0: ان شاء الله بترجع يا يوسف، ترجع اول شيء من الغربه تيجي هون، بعدها بنقسم وين بدنا نروح. هاي النقطه كثير يعني مهمه. كمان معتصم بيحكي انه بيجي على نابلس دمشق الصغرى. انت وين يا معتصم؟
2: شكله بسوريا.
0: لا بحس يعني بتذكر انه معتصم من مدن الضفه عندنا هون، يعني صعب هلا تيجي عندنا على نابلس يا معتصم. بشير خمحيه يسعد اوقاتك. احنا لولا الاحتلال، يوسف بيحكي، اصلا نعتبر مدينه شبه ساحليه، البحر بعيد عنا قريب 40 كيلو، وبيبين من جبال نابلس. عن جد احنا اللي ساكن بمناطق عالية ممكن انت تشوف البحر من شباكك من البرندة. بتشوف بيبين هذا الاشي
2: صباحا، يعني صح. لازم يكون اول لما تكون السماء صافية بيبينوا العمدان،
0: بيبينوا اشكرا، بيبينوا الكهرباء. صح. وبيحكي لنا انه بتقدر تشغل سيارتك ساعة زمن بتكون على الشط، فهاي نقطة تحتسب حلوة لنابلس انه احنا قريبين على على البحر يا جماعة. إذن سؤالنا اليوم بحكي، لو صحيت بكرة ما في ولا أي حاجز موجود بالضفة، وين أول مكان ممكن تروح عليه؟ على 2-3-7-9-1-4-3
1: وأكيد ما حدا حكى غزة
0: إلا حكى بالعهد أتوقع.
1: ما شفت حدا حكى غزة.
0: احكي أنت
1: غزة. يلا
0: غزة، كلنا غزة منروح إن شاء الله. إن شاء الله هيك منروح منعمرها لغزة، إن شاء الله هيك ربنا بيفرجها علينا وعلى أهلنا بغزة.
2: آمين.
0: شو بدك تسمعنا بعد عمرو دياب، ولا مش حابب ان نضل على عمرو دياب؟
1: هاي عنا منروح هنا قاعدين شو ورانا منروح
0: ولا

0: تفضل. معنا اتصال جديد مستمعينا. الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
2: هذا هو
1: عبد الله. كيف استاذ رائع؟ عبد
0: الله تمام. كيف صحتك ان شاء الله؟ تمام
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يرضى عليك يا رب.
1: احمد الله يسعد مساك.
3: يا مساء الفل يا عبد الله
1: حبيب القلب. اميره كيفك؟
2: اهلا يا عبد الله يسعد اوقاتك.
1: طمنونا عنكم ان شاء الله.
2: والله احنا الحمد لله. انت شو الاخبار؟ جهزت حالك امورك؟
1: والله
0: وين بده يسافر؟
2: بده يطلع على كندا.
0: بيهاجر؟
2: سفرة
0: يروح يرجع.
2: هو تغيير جو.
0: اللي بوصل كندا برجع.
1: نو هجرة
0: بس من غير منا 100 سنة مش مشكلة.
2: اللي تغيير جو بس.
1: يا أميرة لسه إذا شوية وقت. أنا الأحد الاثنين مسافر على الأردن على السفارة الكندية.
0: بجوز إذا بتحب تأخذ اسكندر معك. إنه اسكندر برضه ناوي.
2: خده.
1: حيا الله تعال.
2: ريحنا منه.
0: خده وريحنا منه. مليح الشيخ طب صار بده يهاجر.
1: يعني شوفوا سؤالكم حلو نوعا ما.
2: الله يسعدك.
1: إذا مطرحه صح.
2: الله يسعدك.
1: يعني لو أصحى من النوم زي ما بتحكي أميرة بمزع الفيزا اللي معي أول إشي.
2: جواب غير متوقع والله يا عبد الله.
1: يعني هذه البداية.
2: حلو.
1: لأنه اشتقنا لحياتنا زمان. إنه فعليا مخاصم ما كان في. يعني الكورونا بتذكر فيها أميرة أكيد.
2: كانت هلا أنا بس أقارن بهاي الأيام بقول ما أحلى أيام كورونا صراحة جنب.
1: يعني بتذكر وأنا شوف يا أميرة عمره ما طلع لي تصريح مرفوض مع الأسف يعني.
2: للأسف.
1: كنت أفوت من جنب المحضر حتى تبعوني التصاريح بطلع يحمل التصاريح صاروا من جنب المعبر
2: يفوتوا.
1: فأيام كانت حلوة سمعت هوا
2: كانت والله كانت أيام
1: يعني أجواء حلوة. يعني لو أيام ما أنت حكيت ما بتروح على مدينة واحدة. الفيزا اللي أنا عملتها كلها بمزع. بتلزمنيش
2: بتمزعها جد يعني خلاص؟
1: بمزعها خلاص ما بتلزمني. أنا يعني شو بدي أسافر شو الهدف تبعي أساسا أميرة؟ الهدف إنه فعليا إحنا انخنقنا هون والله. ثلاث سنين روتين عايشين.
2: هي هاي.
1: فرجيني حدا مش عايش روتين ولا حدا.
2: كلنا والله كلنا يوم بيوم نفس الإشي. فيش تغيير.
1: بالضبط يعني يا دوب الواحد بيصحى من النوم بروح على الشغل بروح من النوم بطبط دش.
2: وبعيد هذا الحكي تاني يوم.
1: وثلاث سنين صرنا مش يوم ولا يومين يعني مش سجن صغير كان يعتبر سجن الكبير. هاي نابلس والطفة كلها صارت.
2: والله يعني. نابلس كتير مخنوقة للصراحة.
1: يعني هلا يصير إشي ينقتل يهود بهولندا بيجوا يسكروا لنا حواجز ناس.
2: صح.
1: طب واحنا شو دخلنا باليهود اللي ماتوا بهولندا؟
2: احنا إلنا إيد كيف ليش بتعرف إشي عم؟
1: والله بصير إلنا إيد بالضبط. فلا بدهم يخنقونا عمي ولسه هذا اللي عمال بصير من جديد مصوتين نازلين طالعين بالشوارع عنا صار.
2: والله.
1: لأيام بدنا نضلنا هون لحد ما نشوفهم بقلبونا عادي. لا خذوها بدون ما نكون عمي.
2: الله يجيرنا من اللي جاي احنا بس هذا اللي بدنا نحكي. إن شاء الله ما نروح للأسوأ.
1: احنا بنتمنى انه اللي جاي يكون منيح للبلاد يعني
2: ان شاء الله يا رب.
1: أمل. انا هيني باجل بسفرتي لانه عندي امل ان البلد ترجع باول ان شاء الله انه في امل.
2: الله يبعت لك كل الخير يا عبد الله.
1: وان شاء الله الاسبوع الجاي على الاردن يعني مش على كندا.
2: بعدها خلص منروح على كندا يعني.
1: لا لسه ما نرجع على البلاد هون.
2: لا انا فاهمه انه خلص رح تروح تعمل الوراء هناك وبعدها لا الله يسرها بتسافر.
1: هي وراء جاهزة عمالي بضبط وراء زوجتي والله يعني. إن شاء الله
2: على خير يا عبد الله إن شاء الله. إذا
1: بدنا نمسى على الأخ القائد محمود الخراس طلع على الأردن ورجع ولا معبر حدا.
2: هذا طلع على الأردن وهيك لو يطلع برا شو بيعمل؟
1: والله مش عارف يا محمود اللي أعطاك بالكريك يعطينا بالمعلقة إن شاء الله.
2: آمين.
1: عقولك حازم شلهات صلاة النبي
2: الله يهدي باله.
1: وقاسين على الإطالة بس في صحن كنافة حازم معزوم عليه.
2: بناشد صار له ساعة
1: حازم بدي أناشد أنا الثاني. حازم نص صحن الكنافة إلي
2: هو يجيبه بالأول بعدين بتتقاسموا عليه يا عبد الله.
1: بيجي لا إيش حازم مش عليه بضل يناشد لا إيش.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وسؤالكم رحنا عنه إحنا ماشي بنمزع الفيزا بس إذا جيتي لي بطلع أريحة
2: ريحة؟
3: طب طلعها هلا يا
1: ماشي هي قريبه بس اجبالها اللي بطل مسموح لنا نفوتها.
2: والله حلوه اريحه على فكره انا ما بتذكر رحتها كثير.
1: صارت تحت ايد اليهود.
2: حلوه اريحه. لا حلوه صراحه بس مشكلتها كثير شاب كثير شاب.
1: صحيح بس انا كنت كل خميس اميره اطلع اريحه اخيم فنام للجمعه.
2: حلو
1: نحط خيمة أنا وصحابه والشباب ونصحر
2: هلا صار صعب يمكن تطلع
1: صار إشي بخوف.
2: مفيش والله مش مضمون صح.
0: تجيب خيمة وبتخيم في دارك الله يرضى عليك.
2: على البرندة خيم
1: هون هاي المشكلة فيش ولا تخيم الأصدام على أيام يا رائع
2: بس
1: ها الله يعطيكم ألف
2: الله يعافيك. الله يعافيك. الله يسعدك مجد. مجد بتشكرك على أغنية هاني شاكر يلي حطيتها قبل شوي. تعال كل يوم يا مجد، تعال كل يوم.
0: في هاي الأغنية هون الخربطة. في هاي الأغنية
2: مارق معي أنا صراحة اللحن.

0: هاي الاغنيه اللي كان جورج السفرافي بده يغنيها.
1: والله عاد ناجحه كثير الاغنيه، ناجحه ناجحه. طب انا قبل ما اكمل هيك الكومنتات في موضوع صراحه انا كثير كنت حابه من قبل
0: نكمل النجات ولا لسه ما
1: لا بيرجع لها لنجات. آه هلا بخليك انت تقرا لنا اياه تعليق نجات.
0: احمد لا شطور
1: او احمد لانه احمد ما شايف قدرتك على قراءه شيء. بس انا صراحه في موضوع كنت يعني بحب من قبل احكي فيه، بس قلت يلا بنحكي فيه اليوم بما انك قاعدين رايقين وانا رايقه مزاجي رايق. بدي اوضح شغله انه احنا مثلا نطلع برامج
2: أكيد.
1: تمام اوكي، يعني بطلع انا بطلع انغام بطلع رائد بطلع احمد ادهم سامر دكتور امين كل الاحترام والتحيه لهم. هلا المتعارف عليه انه وما يرجع حمل والله مسكتني رائد
0: مش فضيفه
1: مناسبه. فالمتعارف عليه يا جماعه الخير انه طبيعي ما نلاقي كل الناس ممكن تحب تقديمنا او ما بيحبونا كاشخاص، هذا الاشي طبيعي عادي
2: طبعاً.
1: بالنهايه انا ممكن ما احب تقديم رائد، ما احب تقديم احمد، ما احب تقديم انغام، عادي. هذا الاشي كتير طبيعي. انا كاميره مثلا ما اعتبر انه صار لي زمان كتير بقدم برامج، لا انا صار لي 4 سنين 2022 لحد يومنا هذا يعني. فالمفروض انه انا بطلع كل يوم اوكي، المفروض انتم مثلا صرتوا حافظين طريقتي او كيف انا بطلع بقدم كيف انا بطلع بحكي. انا واحدة من الناس ما بحب اخذ موضوع الجديه، انا ما عندي جديه
2: عفوي.
1: انا عندي جديه بالحياه
2: ده.
1: ما عندي جديه، انا حدا عفوي يعني. انا زي ما بكون على الهواء انا بكون على بالطبيعه هيك صح. يعني هي عندكم رائد اسالوه، عندكم احمد اسالوه، باقي الاشخاص اللي هون اسالوهم. فانا بتقبل انه مش كل الناس مثلا تحب طريقتي او مش كل الناس تحب تسمعني تحضرني، هذا الاشي كتير طبيعي. بس انا بحس انه النقطه اللي بدي اوصلها مثلا انه عيب انا اطلع مثلا احكي عن شخص او اطلع ازم شخص اطلع ازم تقديم شخص على الهواء. انا هذا الاشي جدا برفضه صراحة. أنا ما بحكي عن زعل، أعوذ بالله، بحكي عن زعل
2: أكيد.
1: أنا ما بحكي عن زعل، بالعكس أنا كتير رايقة وكتير يعني بحكي بهداوة ومش مضايقني الموضوع أبدا. بس أنا بتضايقني نقطة واحدة إنه أطلع أحكي عن هذا الشخص على الهواء، فمش إشي حلو. أنا بحترم الناس، بحترم عمركم، بحترم تفكيركم، بحترم مين أنتوا، بحترم شو أنتوا، بس مرفوض رفضا قطعيا إنك أنت تطلع تزم حدا من اللي بيقدم عنا هون على الهواء، سواء بحكي عن حالي أو بحكي عن حدا من التيم يعني طبعا. ما بدي أخصص حالي. فهاي أنا ممكن أوجهها هاي الرسالة لأشخاص معينة ممكن يعرفوا حالهم، أنا رح أنبسط كتير إذا عرفوا حالهم صراحة. بس عشان هيك نخلي فيه شوية احترام يعني، مش إنه والله أنا إذا حدا بيطلع على الهواء بيطلع بيحكي مع الناس يكون لك حق إنك أنت تنتقده قدام الكل. لا، ممكن الناس هون يستوعبوا، أنا كأميرة ما بستوعب هذا الحكي يعني، ما عندي أمشي أو أعدي، لا في غلط بدي أحكي فيه، في موضوع بدي أوضحه. فإن شاء الله توصل الصورة، وأنا أكيد بحبكم كلكم وبحب أدردش معكم كلكم. برجع بحكي إنه هاي الرسالة لأشخاص معينة، إن شاء الله إنهم بيعرفوا حالهم وإن شاء الله يعني بيراجعوا حالهم وما نرجع نكرر هاي الغلطة على الهواء، لأنه رجعت تكررت رح أرجع أرد أحكي. فأنا ما بحبش ندخل بهاي المواضيع، خلينا صحبة، خلينا حبايب، خلينا عائلة، ونرجع نكمل الكومنتات.
2: قبل الكومنت ناخذ الاتصال
1: أكيد. يلا
3: قبل الكومنتات يعني عذرون رجعنا مرة ثانية يا أميرة.
1: أكيد خد راحتك.
3: بس ابن عتب عليكي هلا صار العتب يعني، عشان هيك رجعنا.
1: احكي يا حاج.
3: اتصلنا أول إشي يا أميرة، شهادتنا فيكي مجهوحة.
1: الله يسلمك.
3: واللي جابنا على البرنامج يعني إحنا لما تعرفنا عليك على الراديو وطلعت على الهواء. إحنا يعني ما شاء الله عنك أخت عزيزة بالأول وبالآخر.
1: الله يسعدك.
3: وما شاء الله عن أسلوبك يعني، وما شاء الله عن طرحك وعفويتك بين الناس.
1: ما هو أنا هاي مشكلتي، الناس مش قابلة تستوعب إنه أنا مش جدية يعني، أنا بكون على الهوا حدا عفوي، أنا هيك طبيعتي هيك من الله ما دخلنيش.
3: هذا الإشي يعني اللي زاد الناس اللي عندك المستمعين وأسرة راديو حياة.
1: الحمد لله أنا بفتخر كتير يعني بهذا الإشي.
3: إحنا دائما يا شهادتنا فيك مجروحة أنت وكل الإخوة والأخوات على راديو حياة يعني. فعليا ما شاء الله عنكم طاقم بجنة بكل تفاصيله. وبعدين التنوع ضروري يعني، مش ضروري صح. مش شرط تعجب كل الناس، انه مش كل الناس عاجبتك
1: من الاخر. اكيد اكيد طبعا.
3: وبرضه يعني عشان برضه سهيل احنا كمستمعين نوصل رساله برضه يعني حكيناها قبل المره، وبرضه في ناس نقرت اما انت بتحكي اللي بدك اياه هون طبعاً. منبر حر للجميع
1: طبعا
3: بس من غير ما نجرح البعض
1: اكيد اكيد هذا اللي انا بدي اوصله
3: لا
1: صح.
3: مستمع ولا مذيع ولا اي شيء لانه بالاول وبالاخر ولا حدا فينا مهمه بالثاني وكلنا اسره واحده اكيد
1: صح
3: واكيد يعني وصل الكلام
1: وصل واكيد وصل المفروض انه وصل لو ما وصل بطلع بكره برد اوصله
3: بروح عباره وصله
1: بروح بوصله المهم يوصل
3: يا ست الله يهدي البال وشهادتنا فيكم مجروحه ثاني مره بنحكيها
1: كلك ذوق والله انتوا احلى ناس
3: في النهج وما شاء الله عنك وعن احمد يعني
1: الله يسعدك
3: غنيين عن التعريف وكل يوم بتطور مستمر
1: اكيد والله انتوا يعني الاحسن يا حازم
3: يعني هلا نايم بس اكيد يعني
1: طبعا كلهم بجننوا كلهم خير وبركه
3: ما شاء الله عنكم مش انه تعبر معكم لا بتطوروا من حالكم ومن اسئلتكم بتجيب لنا اسئله بتطور من تحت ابطالك بتطوري السؤال بتدري حالك
1: صح
3: ما شاء الله
1: الله يسعدك يا حازم كلك يعني ذوق
3: ونعتذر انه ربنا اتصلنا ثاني
1: لا لا خذ راحتك لازم
3: الشهادات هاي شهادة حق تنحكى
1: الله يخليك كلك ذوق يا حازم
3: يسعد
1: كلك ذوق كلك ذوق يعني احنا حكيناها عن زعل
4: طبعا هو
1: بس انا حبيت اوضح نقطة لانه هذا الاشي مش اول مرة بتكرر كتير فما كنتش اطلع احكي فقلت لا هاي فرصة مناسبة انه نحكيها هيك بشكل رايق بشكل حلو بشكل مهذب ما نضرش حدا بس انا ضروري توصل هذا الاشي انا واحدة من الناس برجع بكررها للمرة المليون انا ما بحب اكون جدية انا بتعامل مع الناس زي ما هما بتعامل خلص احنا هيك عفويين منضحك منفرفش والناس يعني بحبوا هذا الاشي انه خلص مش ضروري نكون كلنا جديين بكفينا مقت الدنيا مقت الاخبار الهم اللي احنا فيه الوضع الاقتصادي السيء فهاي ساعة هيك نطلع نحكي فيها نضحك فيها نفرفش فيها فقط وأتمنى أن الرسالة تكون وصلت كملنا تعليقنا
4: في كثير كومنتات لإلك بما أنها موجهة لإلك أنت
1: اقرأ لنا تعليق نجاة تفضل هلأ عادي أنت مش ضروري تلحنها الأغنية المكتوبة اقرأ الأماكن ما تتوتر الوضع طبيعي
4: نجاة أبو ظن بتحكي لنا يسعد مساكم الله يسعد مساكي يا نجاة يا لو طلبت الأغنية كان كثير أسهل تحكي لنا يا طير يا طاير يا رأي
1: يا إذا بدك احكي الأماكن عادي
5: إنسان من الأغنية خلص
1: احكيها بطريقتك
5: بعد الأغنية
4: بتحكي لنا مي العصفد وحول عطبرية لعكا وحيفا وسلم على بحرها بتحكي لنا كمان سلم على عكا وقصة الجزار وما تنسى الناصرة هالقلعة العربية وبتحكي لنا بشر لي بيسان برجعة أهلها وعلى جنين وخد لي على مرجها سلام لنابلس وطول كرم وترابها ومن ميناء يافا وأشرب من ميتها ورملة ورام الله وسلم على أحبابها على اللد والبيرة وبيت لحم حول لي وعلى الخليل وهت لي من كرمها وفي بير السبع الربع سلم لي وتحيا أريحة بنخلها وكرمها فهي بتحكي لنا حاولت أجمل المدن لأنه بدنا نكسبها بما أنه يعني
1: أبدعت يا نجاة عشان سرعة الوقت يعني
4: فربنا يفرجها ويهونها ويسعد مساكم
1: يسعد أوقاتك يا نجاة شكرا كتير لك بشار الكوني مثل فل بروح القدس وبيت لحم حلو وفاء كل الاحترام والتقدير لشخصيتك المستناك بالساعة عشان نشوفك والله شكرا أم العبد ما شاء الله عنك أنت ذوق تمارا بتحكي لنا أنا أول ما شفتك حبيتك ودخلتي قلبي بعفويتك ورقيقي وأسلوبك وتعاملك الراقي والله شكرا أحلام هل يخفى القمر ما بدها اثنين يحكوا فيها أميرة راديو حياة وصلوا هذا الحكي لهند ملكة بكل إشي بكفي إنها قريبة من القلب ولليوم ما جابوا مثلك راديو حياة لليوم ركز لي بهاي لليوم ما جابوا مثلك راديو حياة ولا رح يجيبوا وصلوها لهند وعبود هاي مش بس لهند أحلى فراشة بالراديو اليوم وكل يوم الله يسعدك وبتمسي على أحمد ورائد والله شكرا على حكيكم الحلو هذا الحكي أصلا اللي بيخلينا إحنا مكملين ونحب إنه نطلع ونحكي معكم وندردش معكم أكتر وأكتر كلكم بتنحبوا صراحة إحنا بنحبكم كلكم وكتير بنحب الوقت اللي بنقضيه معكم عن جد يعني نتمنى إنه يطول أكتر من هيك
4: أكيد
1: بس خلص قدرتنا ساعة فقط إما الحكم يسعد مساكي الجميع العين والرأس طبعا عيسى شباري من المؤكد بروح على قدس الأقداس حبيبة القلب ومهجة القلب تخفق القلوب وتشتاق الأرواح يسعد مساكم جميعا يسعد أوقاتك يا عيسى والله القدس حلوة صراحة يعني ماشي أنا ما ذكرتها إنه من الأماكن اللي بدي أروح عليها لأنه رايحتها يعني بحب أروح أماكن ما روحتها. بصراحة بتحس إنك أنت أول ما توصل القدس كأنك بعالم تاني،
4: تنزل عليك راحة نفسية وطمأنينة.
1: مش معقول الأجواء كيف بتكون هناك، كتير كتير حلوة. الله يطعمنا إياها ونروح على كل المدن هيك نزورها، نفطر بمكان، نتغدى بمكان، نتعشى بمكان، نتحلى بمكان، نتمشى بمكان، إن شاء الله الله يكتبها علينا يعني. يعني معنا كم دقيقة يعتبر نرجع نذكر بالسؤال، لو صحيت بكرة وما في ولا حاجز بالضفة، وين أول مكان بتروح عليه؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب ليلى هريش سعد أوقاتك، دعاء مساء الخير. أحلام بتقول بتروح القدس الحبيبة، كمان عنا لولا راديو حياة تمارا ولا روحنا طلعت. وكل الاحترام والتقدير لكم جميعا، أفضل أربع طاقم، بعيد الشر عنكم يا تمارا، الله يسعدك. زهرة راديو حياة أميرة، كل الاحترام لك. يا ريتني زمان حكيت، عشان هيك تغزلوا فيي تبينوا لي محاسني.
1: هيك كبرتوا راسها يا جماعة.
0: يا ريتني زمان أنا حكيت بالموضوع، أزيد أحكي فيه كل فترة وفترة. حبيت الوضع.
1: بناشة الشخص إذا يطلع يحكي عني المرة الجاي.
0: لا تحكوش عن أحمد، طلوا احكوا عني، أنا ما عنديش مشكلة. سوسن شلبي مساء الخير، من حبها لنابلس ما بتحب تخرج منها. حلو، مع أنها بتحب كل مدن الضفة. نجاة والله يا أميرة بدون مجاملة ما شاء الله عنك أميرة، وأنت أميرة العفوية الله يسعدك. أنت شخصية ناجحة بكل التفاصيل، تحية لك لكل العاملين بالراديو، شكرا كتير لكم. أحرجتوني صراحة بهذا الحكي، هيك أبسطوني. الله يخليكم. عيسى بدي أغنية فيروز زهرة المدائن. عيسى فيروز مستحيل تنسمع غير الصبح، فبكرة بما أنه إحنا على الهندسة أنا بحط لك فيروز من الصبح، يعني تقيلة نسمع فيروز أكيد. آخر النهار ولا لا صح. ولا لا يا رائد مش ضابطة
2: يعني، بنحط فيروز مش هاي الأغنية،
0: زهرة المدائن
2: مش هاي الأغنية،
0: مش هاي لا. بكرة بحط لك إياها صراحة، بكرة
2: الطلبات الأغاني
0: بحط لك إياها الصبح مع أنغام يا
2: مش عارف. تعرف أنا ما بحبهاش كتير هاي الأغنية.
0: ليه جد؟
2: مش عارف
0: عاد حلوة
2: كل أغاني فيروز يعني، بس
0: طب من ناحية شو إنه ليه يعني
2: مش عارف خلص،
0: ما بتحب مش حابب الكلمات اللحن المغنيه مثلا
2: معي انا مش ظابطه
0: خلص. هو ادرى
2: ضاربه ومشهوره والكل بيحبها،
0: ضاربه كثير
2: زي اغنيه وين الملايين، انا مش ظابطه برضو معي.
0: ما بتحبها؟
2: بسمعها بس ما ولا يمكن
0: هلا، هي ما لهاش فائده
2: يعني
0: اكيد
2: ولا يمكن
0: يعني،
2: ولا يعني ولا يمكن مثلا اروح اشتري شريط وين الملايين او اشتري شريط
0: زهره المدائن
2: بعرف
0: الله،
2: اروح اشتري كيفك انت
0: سبحان
2: عندي
0: الله،
2: عندي ثقة فيك
0: سبحان الله. أزواج
2: مثلا
0: الشغل.
2: يا حرية
0: حرية كثير حلوة
2: القدس العتيقة وكذا حلوة، في قهوة على المفرق يعني،
0: بس هاي خلص مش داخلة،
2: أنا مش داخلة عن جد بعرفش ليش
0: عادي، هاي أزواق بالنهاية. اختموا لنا،
1: اتفقنا رائد يختم لأنه ختامه سريع
0: بنهاية النقطة صح.
1: أنا بعطي سبيس
0: أنت كثير بطيء
2: طيب. يا جماعة الخير، احنا اليوم وصلنا لنهاية الحلقة، وان شاء الله احنا بكرة بتكونوا مع أميرة طبعا في برنامج أغنية وذكرى وحلوة
0: أغنية وذكرى
1: من هاللحظة تغير اسم البرنامج،
0: نسيت اسم البرنامج،
2: عارف مش هالأغنية بس
0: انت المستر ليا مالك،
2: انا للفكاهة بدنا نغير الجو مع الناس
0: اوكي
2: ان شاء الله
0: بكرة ناس نعمل كثير فكاهة، الناس كلهم بيحبوش
2: هو امتى المطر هيك نغير جو برضه ان شاء الله اخر الاسبوع
0: المطر، والله هاي الجو صراحه يا رائد كئيب خريفي على شتاء. انا امبارح قلت
2: في هواء يعني، في هيك انت بتخرج في هواء
0: لا شكلنا قربنا على النهائيات، خلص كل سنه وانتم سالمين،
2: يلا لعله خير
0: لعله خير والى اللقاء.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطنية.
9: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
10: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: 100.8 حياة فهم.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: لعبة.
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.2.
0: The music just feels so good.
2: الو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
7: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
8: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم. أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: المواطن. يا قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث إلى اليوم كأنه بيت واحد. كله أهل. كله أهل. والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: وانتوا بلاش انا واجي وانتوا بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: احدث واجمل الاغاني على راديو حياة 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: ثمة قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له، باب حاطي له يوم، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
1: حياة هواها نابلسي.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: إنها الثامنة مساءً.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio. المركز الأول. حياة FM. المركز الأول.
1: One. 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساء الآن.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: عم تسمع هون حياة اف ام.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ألو، وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين، شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
10: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
11: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
12: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
13: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
14: حياة هذا الصباح.
13: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

بلدان يا هوا. أمري أمري كل ولع.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: اشتري لي لعبة.
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطي.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.